0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، وحمد الله على سلامة الجميع، وأهلا بكم في صبح عراقي جديد أحبابي. نجتمع بيومية من 7:30 للعشرة الصبح في راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق، وهو يقدم برنامج بانجور. أربعاء سعيد على الجميع، وإن شاء الله يكون أربعاء رزق، راحة بال، تمام الأمور، أشياءات مصاير تصير، بس الأشياءات الحلوة، أشياءات تطمن القلب وتطمن الروح وتجمع الناس على خير وبركة يا رب. الله يحميكم في شوارع بغداد، الله يحمي كل الناس اللي بالسيارات، نسوق على كيفنا، ننطي مسافة أمان، لا نسبب خلل. إذا ما همتك سيارتك، إذا ما همتك نفسك، الخلفك واللي أمامك ما لهم علاقة يعني. فإن شاء الله يكفيكم شر الطريق وشر السيارة. وأهلا بكم للساعة 10 في بانجور وميكروفون بان الموسوي، وبالتأكيد مع مكسر ويسام ماجد.

صباحكم سند من الله، صباحكم توفيق وبركة، وأهلا بالجميع في 360 درجة. أهلا بالحلاقين، صباح الورد، ولو هو مو يومكم، يومكم سنين واليوم أربعاء، بس احنا مقبلين على مدارس، وهسا الأولاد يعني في طور التهيئة. فأكو حلاق إيش سوى؟ قصة شعر مقابل قراءة كتاب. بالفعل هالقد ما مأيس من الناس. حلاق أمريكي يشجع الأطفال على القراءة بمنحهم قصة شعر مجانية مقابل أن يقرأوا له كتابا بصوت عال أثناء الحلاقة. هذا الحلاق الأمريكي الذي حول وقت الحلاقة إلى فرصة ممتعة لتشجيع الأطفال على القراءة، إذ يمنحهم قصة شعر مجانية مقابل أن يختاروا كتابا ويقرؤوه بصوت عال أثناء جلوسهم على كرسي الحلاقة. تساعد هذه المبادرة الأطفال على تحسين مهارات القراءة وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وربط الكتاب بتجربة إيجابية ومحببة بعيدا عن أجواء الدراسة التقليدية. صعود الدرج هل يطيل العمر؟ قد تبدو الحركة عادية، لكنها تمنح الجسم تمرينا سريعا، فصعود الدرج يرفع معدل ضربات القلب ويسقل العضلات وعضلات الساقين والجذع في وقت واحد. الفائدة لا تتوقف عند اللياقة أحبابي، إذ يرتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض مخاطر أمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة وفق المختصين. دراسة أجريت عام 2021 وجدت أن صعود السلالم 5 مرات يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 7-9% مقارنة بعدم صعودها يوميا. كل درجة تمنح العضلات تحديا إضافيا، خصوصا عضلات الفخذين والساقين وأوتار الركبة مع دعم قوة الجذع. كما يساعد صعود الدرج في تدريب التوازن والتنسيق الحركي، لأن كل خطوة تتطلب ثباتا وتحكما دقيقا بحركة القدم والجسم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا، أهلا بمشاركاتكم معنا المكتوبة أو المسموعة على واتساب الإذاعة على 0770011415. البداية من زكريا: صباح الورد والفل والكادي على أحلى بان والمخرج وسام وأحلى المستمعين كافة، أبو دلة وحسين شيباني وأبو موسى وست سحر ومحمد الحلفي ولما وجميع كافة وجميع ال يعني كافة الأصدقاء قصدي. أوكي، أي أخوكم زيكو طاق طاقة. حسن الزهيري: صباح الخير والضحكة الحلوة عليك ستفان الغالية وجميع كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين والمستمعات. معلومة قانونية: في حال تزوجت امرأة من رجل وتم عقد الزواج فقط عند شيخ أو سيد لأي سبب كان ولم يثبت أو يثبت هذا الزواج في المحكمة وبعد فترة توفي الزوج، السؤال هنا هل تستحق الزوجة الورث أو التركة من أموال زوجها المتوفي؟ الجواب: لا تستحق الزوجة أي شيء من أموال زوجها المتوفي ولا أملاكه ولا ورثه، وذلك لأنه أي عقد يتم خارج المحكمة لا يعتبر نافذ ولا يعتد به. تحياتي، أخوكم المحامي حسن الزهيري.

0: وصلنا إلى أزاد أبو جعفر. صباح الخير عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. وإلى علي القيسي بعث لنا فويس. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم الإذاعة الكريمة رشيد أفهم. طبعا ستبان قلت اليوم بس لو بس ستبان ما تطلع، الله شاء قلبي قام يوجعني، قلت إيش راح يخلصها من العشرة. فالحمد لله وشكر طلعتين خيتنا الغالي ستبان موسى. والله يا ستبان الحالة الاقتصادية تحت الصفر بصراحة، يعني أنا صار لي 14 سنة ما شايف هيج دقرة، من 14 سنة لحد الآن يعني دقرة سبحان الله مو طبيعية، يعني فتور بالعمل شي مو طبيعي. نقول الله المستعان الله المستعان الله المستعان
0: الله المستعان على ما ديمر بي كل إنسان، بس كل على حسب اهتمامه. أكو ناس هامها الرزق، وأكو ناس هامها المرض، وأكو ناس هامها الدين، أكو ناس هامها السجن، وأكو ناس هامها راحة البال. قل لك أخذ كل شيء بس خلي يرتاح بالي، خلي أنام ليلي. إحنا مو قلنا بلا طاقات سلبية، يعني أنا شلون بيك علي القيسي؟ أحلى علاوي أخوي الغالي، أسأل الله أن يرزقك. شوف أنا هاي مسألة الرزق، يعني أؤمن تماما أنه رب العالمين مجدول الرزق البني آدم، ويعرف إش قد ينطيه وش وقت وليش ينطيه. شوف أنت لاحظ هسه مرات عندك يصير رزق زايد، عندك فلوس هواية تصير، فتحاول تخبي منها، يعني شو نقول، تعوق منها لل يعني مثلا دا اقول الناس اللي عندها امكانيه ويجيها فلوس مثلا اكثر من مصدر، مثلا تطلب واحد وتذكرك الله هدا وجابها، فتحاول تضمها لهناك، عطلت السياره لهناك وصار فد شيء، المره عضت لسانها وماتت. يعني لازم تصرفهن. فهو يعرف الكريم شلون ينطيك وش وقت وليش مدى ينطيك هسه، انت راقب نفسك، ترى من يعني يقتر عليك رزقك الا بيها حكمه. اوكي، شلون الصيام هو شنو، يعني شنو الفايده انه نجوع، شنو راح نقدمه رب العالمين اذا جعنا؟ بس لا، بيها فوائد جمة من جوانب أخرى نفسية وبيولوجية وإلى آخره. فانتظر رزقك جاي، يعني راح يجي وراح يكفيك وراح تستلذ بي وراح تقول اللهم لك الحمد.

0: ياسر.
1: صباحكم طاقة حلوة، صباح الخير والمحبة والمودة على أجمل مذيعة وأنق مخرج ملك المكسر وبلبل الإذاعة الرشيد FM الست بان الموسوي. تحية حب واحترام لكم من القلب إلى القلب، حياكم الله، صبحي مبارك عليك يا قلبي أنت.
0: الله يبارك بعمرك وقلبك وصباحك ورد وعافية، حياك الله أستاذ ياسر. أهل ميسان محمد كاظم، صباحك عافية إن شاء الله، ويقول ويأتيك جبر الله ينسيك متاعب أيامك. كم واحد بينا هسه محتاج جبرة من الله؟ ها؟ كل الدنيا محتاجة، حتى الحيوانات محتاجة جبرة، حتى هاي الأشجار محتاجة من يجبر قلبها. يعني نستغفر الله ونعوذ بالله مما نمر به يوميا. كل ما يعني هذا الكلام النفسي ولحضراتكم، كل ما حسيت قلبك انكسر قول اللهم اجبر قلبي جبرا يليق بعظمتك وجبروتك. اللهم آمين. الباشق، من ندى الصباح تنطق الحياة، ومن ضياء الشمس يستيقظ الكون، ومن همساتكم ترسم لوحة، لوحة نرى فيها كل ألوان الطيف. إلى الذين يتواجدون في صباحاتنا فيزهر بهم النهار فرحا، ويتبدل مزاجنا بقربهم للأحسن سلاما من القلب ووردة. الله، صباح الورد وعطر الورد عليك إن شاء الله يا باشق يا ورد. باسم القرغلي، صباح الخير راديو الرشيد FM، وصباح الخير برنامج بانجور، صباح الخير أستاذ وسام ماجد، صباح الخير ستبان المسوي المحترمة، الله يصبحكم بالخير والعافية. تحياتي لكل المستمعين. ستبان، أكو دارمي يحوس بقلبي، يقول دا يوجعني وأريد مستمعي بانجور الطيبين رياض أبو الكاكاو وأحمد أبو دلة وأزادنا وسليم الجعفري ردون عليه. موتتني وانت قدامي تمشي، شلون تريد أنساك وانت بقلبي تمشي؟ أخوكم باسم القرغلي. موتتني وانت قدامي تمشي، شلون تريد أنساك وانت بقلبي تمشي؟ أسوى قدامك لو بقلبك وميت. مش مهلا انت ميت.

0: عادي انت شو شفته وانت بقلبك يمشي ما ادري شو شفته بقلبك يمشي.
1: سويت له اشعه يعني رنين. لو نمت وبالحلم حلمت بيده يمشي. بعدين انت ميت يعني اسم الله عليك طبعا استاذ واسل. وتريد كل دولة الجروب تريدهم يردون عليك شي يردون عليك يعني موتتني.

0: ربي تسأل كيف صارت حالتي، وأراك بين القلب أغلى من سأل، حتى إذا نمقت شكل إجابتي تتلاثم الكلمات مني والجمل. الله الله، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى وحسين شيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري. أحلى أبو سيوفي بالدنيا كلها وأحلى برشلوني بعد. أي نعم. أحمد الشمسي، صباح الخير، صباح السعادة والسرور على أحلى ستبان وأستاذ وسام وكل المستمعين. صباح جديد يعني فرصة جديدة، أمل جديد، بداية ممكن تكون أجمل من كل اللي نتوقعها. فخلوا الأيام اليوم يبتدي بابتسامة وكلمة طيبة وقلب متفائل، لأن مرات أبسط الأشياء هي اللي تصنع أجمل يوم. يا رب صباحنا يكون بداية لخبر حلو، رزق واسع، راحة بال، ضحكة ما تفارق وجوهنا، وصباحكم تفاؤل وطاقة إيجابية، وإن شاء الله اليوم يكون أجمل من البارحة وأحلى من كل التوقعات يا رب العالمين. قول آمين. العزيز أبو دلة عنده مشاركة صوتية معانا. السلام عليكم معانا. والله السلام عليكم.
1: حسب اللي عدي الوفاء والعمر وتوافينا، حسب اللي من شفت الفرح بعيونك تراضينا، حسبالي. أحلى صباح وأحلى بانجور وأحلى تردد وأحلى إذاعة أختي العزيزة ستبان الموسوي الغالية والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين الحلوين والمستمعات داخل وخارج العراق، تحياتي لكم من الألف للياء، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: والله والنعم، حياك الله أحلى أبو دلة وأحلى طلة، وصباحك بانجور.

0: أم عمر الغالية، صباح الورد والياسمين، شلونك ستبان؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسعد صباحكم بالخير. شكرا يا حبيبتي وصباحك سعيد إن شاء الله ومنورة. محمد الحلفي زميلنا الجميل، صباح الخير والعافية على الجميع. تصبيحة سريعة على الطيبين رغم المشاغل، يا ربي تشغلك الفلوس والسعادة وراحة البال، هيك يعني يصير ما عندك خلق هالقد ما سعيد وفرحان. تخيلوا هيك واحد يوصل لهالمرحلة، اللهم لك الحمد. وصلنا إلى حسنين حسين العقيلي، صباح الخير والبركة لكم ولكل المستمعين الكرام. صبحك الله بالخير والعافية يا حسين، وإن شاء الله يومك حلو يا عيني. وصلنا إلى علي القيسي، بعثنا فويس.
1: السلام عليكم لمرة ثانية استبان موسى والذيب خيتي الغالي.
0: هلا والله.
1: نتمنى اليوم إن شاء الله فوز المنتخب العراقي على الشقيق العماني، إن شاء الله توقعها النتيجة 3-1. اليوم مباراتنا في المملكة العربية السعودية في كأس الخليج 27 الساعة 5:30 بتوقيت بغداد. إن شاء الله اليوم فوز عراق. ستبان تدري بي يعني أنا أبو الإيجابية، بس نوبات تضيق بيك الدنيا بصراحة. يعني شوف شغلات أنا مو بس علي، على الجميع. أنا أتمنى الخير للعالم والله، يعني مو بس أنا دا أقولها، يعني شوية الشغل تعبان، هاي العالم فكلها تعبان، فأنا الحمد لله أنا إيجابي تدرين بيتي يعني من القدامة. فنتمنى لكم كل الخير والبركة إن شاء الله. أخوكم عاشق رشيد على القيس.
0: شوف أبو حسوني، عوف الطلبة والريال، وأنا دا أفكر بهذا المشروع بصراحة، يعني دا أفكر عوف أترك أغير، أصلا حلو التغيير والله. وإذا خسرنا وش يصير؟ وإذا راح وش يصير؟ اللي يروح خليه يطير، أصلاً حلو التغيير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: نقدم لكم بانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بالحبايب في صوت الصباح، الفقرة اللي أحبها جدا أني والزميل المخرج، لأنه بيها مشاركاتكم الصوتية يعني من خلال تليفونات لايف أو عبر المسيجات. تعالوا أنا وياكم اليوم نعرف قصة الشاب اللي اتفاجأ بتركه للتدخين. تعالوا أقرأ لكم القصة. تعالوا شوفوا، أكو شاب قرر الإقلاع عن التدخين بطريقة مبتكرة، فبدلاً من إنفاق المال يومياً على السجائر، بدأ بتعليق ثمن كل علبة على جدار منزله ليرى حجم المبلغ الذي كان يخسره بسبب هذه العادة. وبعد 64 يوماً فقط تحول الجدار إلى لوحة مليئة بالنقود. في تجربة كشفت له مقدار التوفير الذي يمكن تحقيقه خلال فترة قصيرة، وشجعته على الاستمرار في حياة أكثر صحة وأقل تكلفة. أعزائي المدخنين، أعزائي المدخنات، أهلا بكم. واليوم أريد أن وياكم نعرف إيش قد سعر جيجايرك، بيش تشتري باكيت الجيجاير، وإيش قد تدخن يومية. أوكي، تعالوا نحسبها بالشهر إيش قد يطلع لك. أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير عليكم. يا ريت فقط المدخنين يتصلون حتى نعرف، يعني انت المدخن شكو تدخين سلبي عليك، هذا اطلع. يجوز بعدين تريد تدخن، يعني مشروعك تدخن بعدين. خلوا أخواننا المدخنين يتصلون بينا حتى نعرف قد تكلفة جيجايرهم يومية، أو شنو يعني إيش قد يدخن يومية، يعني شو يسموها معدل السيجارات اللي سيجارات. لاحظ بس عزيزي المستمع. زين، يا ربي يحفظكم ويعافيكم. وناخذ اتصال اول من مدخن اول. بونجول،
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: لفتنا الكاميرا.
0: شنو؟
2: لفتنا الكاميرا. ثواني.
0: لكفتك الكاميرا. ليش مدى تسمعنا بالسماعات؟
2: لا عاد عبارتها. صباح الخير.
0: صباحك عافية يا هلا. منو جاية؟
2: لازم تخزنوا الرقمي، يعني يوميا حتى صل أول واحد.
0: والله؟
2: اي والله.
0: وعد
2: إن شاء الله.
0: أوكي، حضرتك نبراس صح؟
2: صحيح.
0: أهلا وسهلا.
2: ما أدري إيش مدخن يعني.
0: ما أدري.
2: قبل ما أتصل شغلت السيجارة.
0: يا عيني. أكيد أنت من تفكر تريد تترك السيجارة دخن سيجارة.
2: لا شوفي ست فان، أني من عمر 16 سنة بديت أدخن.
0: أوف.
2: وحاليا عمري يعني حيصير 40.
0: يعني صار شقد؟
2: اي فجت في فتره يعني انا لا ارادي هيك قطع بعقلي اقطع التدخين.
0: حلو.
2: قطعته تقريبا لمده سنه. فكان عندي بيبيتي ام ابويا الله يرحمها ويرحم والديها
0: رحمه الله
2: عليها، كانت هي مربيتنا وكلش احبها.
0: زين.
2: اي فتمرضت. المهم يوم من الايام الصبح دا اطلع للدوام فدا بوسها دا اقول حبيبتي حشتاق لك حروح وارجع. فهيك هي وحضني توفت.
0: يا الله.
2: اي والله. فهي من ذاك الان يعني من 2017 توفت الله يرحمها ولحد الان انا ما تركت التدخين.
0: يعني رحمة الله عليها، بس رب ضارة النافعة يعني نقول.
2: بس تكون يعني الحياة الشجرة على هالمغذات هاي إذا مو تجارة.
0: حب شمسي قمر مثلا. والله والله يقول لك التهي كرز حاب اعلج.
2: والله الحج البيناتنا اشتريت هاي الكياس ابو الكيل والكرزات بمشكل. اجت لي فتره قلت بلكي الله ابطل تدخين انه ابو تشوتشي قامت توجعني.
0: والاسنان اي
2: اي فلا جديات يعني الحياه ما تنجرها اذا مو تجاره يعني على المغاسات اليوميه اللي بالشارع او غير ايه. الشارع.
0: زين بيش جايرك تشتريها؟
2: والله اني يعني حاليا هو هذا كنت ب 2000 صار كان ب 1000 وربع صعد 1000.
0: ايش قد الدخن باليوم؟
2: باليوم باكي يدين
0: 4000 في 30
2: اي 120000.
0: 120000 ممكن شو تسوي لك 120000؟
2: والله نشتري بيها راحت بالي.
0: نشتري بيها جقاير والخزين. نورت والله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك. تخيل يعني انا اول ما قعد من النوم رأيت عندي جقاير.
0: اوف.
2: اي يعني بدون تفكير رأيت.
0: لا امانة الله هاي هاي جزئية اول ما تقعدون من النوم لا تدخنون يعني على الاقل في تحريقك تنفس هواء
2: يعني
0: لحق لحق نغث مو قبل المغث.
2: لا هي شنو هي يعني ادمان يعني فترة النوم الجسم
0: أي.
2: يعني يفقد نيكوتين وكذا فهي ادمان يحتاج يعني اشفاء.
0: بلي
2: فهي لا اراديا يعني المدخنين يعني يعرفوها طبعا.
0: الله الله يساعدك وتتركها ان شاء الله انت و
2: والسامعين. يعني صراحه بس شو تسوي الحمد لله والشكر.
0: الله يبارك بيك وبعافيتك. نورتني استاذنا براس الورد.
2: شكرا شكرا النور نورك.
0: اهلا تحياتي لك بعد وشكرا جزيلا لاتصالك في بانجور. ننتقل الى مدخن اخر بوندول.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟
0: بخير وانت سالم؟
1: الله يجعلك بخير ان شاء الله.
0: يا هلا يا هلا ابو ود الغالي.
1: الله يسلمك غالي الغالي. هلا ابو شو عايز تستقبلون ابو النرجيله او بس ابو الجقايه؟
0: اي ابو الفي بالنرجيله
1: يعني ما على كله.
0: خير
1: ان شاء الله. اني يمكن ما اصنف ذاك المدخن الشره مدخن النرجيلة عنده مثلا عادي مثلا يوم ما يدخن
0: زين
1: مو مثل ابو الجقاير. ابو الجقاير لا. ليش ابو الجقاير؟
0: انت ما تدخن جقاير بس ارجيلة ها؟
1: انا عمري ما يعني ما دخن الجقاره.
0: زين
1: اموت بالعسل.
0: وش قد كلش قد تدخن ارجيلة؟
1: مره باليوم.
0: مره باليوم
1: مرات يمر علي يوم مثلا يومين مثلا ارجع تعبان مثلا ما لحق او شيء مثلا ما صار فرصه وعادي ما ادخن يعني ما عادي.
0: ايش قد سعرها باليوم؟
1: انا ادخن بالبيت فاشتري المعسل اشتري النص بعشرة واشتري الفحم النص ب 4000 و5000 يعني زين هاي ليش ب 13
0: يعني اعرف يعني تقريبا ايش قد تكلف باليوم ارجلتك؟
1: ما تعبر ال 2000 ايش دعوه ما قال والله 1000 ونص يجوز يجيش
0: قول 2000 قول 2000
1: يلا يا وياك 2000
0: 2000 في 30
1: يا وياك نفس صاحبي قبل شويه
0: لا صاحبنا كان 4000 باليوم
1: أربعة؟
0: ذول الناس ثقال، ذول يدخنون كنت.
1: لا لا أهل الكنت. ذول بروفيشنال.
0: ألف تحية إلي. الأرجيلة تكلفك 2000 باليوم، يعني تقريبا 60,000 بالشهر.
1: 60-50,000
0: عادي يلا.
1: لا على بختي شوي نعمة. بس مرات شو تصير مثلا؟ مثلا تطلع انت ولا هالمطعم او شيء. يعني لازم ورا الاكل الارجيله، فما تلقاها جوال 10-12-15. بس هاي يعني صادف مثلا مره بالشهر، مرتين بالشهر، مو سوء. بس هاي يعني مو دائما يعني، فما تنحسب، انت تحسبين الدائما.
0: صحيح. اقول لك اذا 60 الف الشهر ما تسوى لا تعوفها.
1: ايوه حكيتيها مره واحده باليوم حتى
0: ما اسمح لك تعوف.
1: حتى ما لحقت ترسل عليها من الوالد.
0: والله نورتني.
1: لا ما تسوى، انت النور والله.
0: الله يطول بعمرك ويديم الطلة الحلوة.
1: هلا طيب.
0: هلا ابو ود الغالي، شكرا. والله جقايرك تكلف بالشهر 30,000-60,000، هاني ما قبلت تترك. صدق كذا. يعني تحية للناس اللي تدخن سيجار. هذه في كفتة بيته. السيجار الكفتة. مرات هيجي يعني بس للشكل ديكور، يعني على أساس هو الجماعة ذولاك. هم عقدة طبعا طبعا، بس أكو فعلا يدخنوها يعني. أنا أعرف ناس فعلا يدخنوها يعني ويدزون عليها يعني من الخارج يجيبوا لهم. تخنق؟ اوكي. ناخذ اتصال. مرحبا،
3: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ستبان الوردة، شلونكم؟
0: انت الورد استاذ باسم؟
3: نعم نعم باسم القرقلي.
0: يا هلا بالطيب. شنو هذا بيت الدار؟ مي ما ادري شنو يمشي بقلبك ولا يمشي وراك لو قدامك؟ بس
3: قلبي والله ستبان بقلبي يمشي.
0: يسلم قلبك.
3: الله يسلمك يا فضلك. والله شتبان، تحياتي للمستمعين كافو والأستاذ أسامة ماجد المبدع.
0: حياك الله ومرحبا أستاذ باسم القرغولي. هذا اللي يمشي بقلبك يدخن؟
3: لا والله ما يدخن.
0: أنت تدخن؟
3: بس أنا أدخن من وراء
0: أويلي. إيش قد تدخن باليوم؟
3: والله شتبان أول ما أرفع راسي من المخدة أروح على الباكيت. اي والله العظيم قبل ما اخذ المي بحيلي، قبل ما اخذ اي شيء بحيلي، الجيجاره بحيلي.
0: زين
3: لازم ادخن جيجاره.
0: زين تدخن جيجاره هيك يعني على الفراش بعدك؟
3: اي والله بعد ما
0: يا
3: بعد ما
0: يا
3: بعد ما طالع برا.
0: اي زين ايش قد تدخن باليوم؟
3: والله باكيت بالليل بالنهار وباكيت بالليل يعني 2000 دينار.
0: باكيتك بألف؟
3: اي ماستر مال فقره.
0: اوكي يعني هم يعني هي اهم 60,000 تقريبا.
3: 60,000
0: إيه لا تتركها حلوه.
3: لا بس انا شو عتبي على اعدادنا ولا احمد ابو دله ولا واحد رجع دارمي.
0: هسه دي يجمعون افكارهم دي يدخنون. نورت يا غالي.
3: تحياتي لك ستوان المسلمين كافه.
0: الله محييك باسم القرغولي الذهب. اهلا بال طيب يا هلا يا هلا. اي ال ال ال الشعراء الفنانين يعني انا ليش قلقت؟ لانه ردت اذكر ال فئه ذوي الملكه الفكريه اللي هم الكتاب الشعراء المفكرين مدخنين نهمين جدا يشعرون انه مع الجيجارة ترتبط سلسلة افكارهم ببعضها والنتاج يطلع كما هو كما يردون هم. زين بس مع المطرب ويسلق له ديجارتين قبل الحفلة، هاي مشكلة. زحمة، اي والله زحمة. ناخذ اتصال جديد. بانجور.
4: بانجور سيدباوي.
0: بانجور يا عيني.
4: صباح الخير، شلونك؟
0: هلا ابو رضا، شلونك انت؟
4: عافيتي صبورك.
0: هلا بالطيب.
4: ان شاء الله بخير. انا شوفي متندم على شيء واحد.
0: اي.
4: يعني صدق متندم عليه.
0: وهو؟
4: لانه ما دخنت.
0: متندم ما دخنت.
4: لانه من صارت عندي هاي جلطتين بالقلب، جاني الدكتور لمني هو سوى العمليه، قال لي انت تدخن؟ قلت له لا ما ادخن. قال تشرب؟ قلت له لا ما اشرب.
0: المن عايش.
4: بالضبط. قلت له دكتور بس انا لا ادخن ولا اشرب. قلت له وجدت جلطتين. قلت له تعرف ايش قد متندم قشي على راسي؟
0: يعني ينطيك الصحه والعافيه والله يبارك فيك يا رب.
4: قال إذا أنت ضايج لأنه أنت ما تدخن. قلت لي ما مضايج. قلت له ميت قهر. قلت له لو مدخن وجايتني جلطة نقول إيه والله من ورا التدخين.
0: يعني
4: أنا لا أدخن.
0: هو بالفعل يعني هسه الغير مدخن اللي هذول اللي يصيبهم التدخين السلبي، يعني إنه إنك قاعد يم واحد يدخن، مثلا شريك حياتك مدخن، نهم بالدوام مثلا بالهذي، يتأذى أكثر من المدخن.
4: اي والله عظيم انا عقلي يوقف من الدخان. انا قلت انا اشرب هاي الالكترونيه بس مو دائما يعني. يعني
0: عندك عندك محاولات
4: اي بس ما اشتريها. هو موقف مثل نوقف برا او نطلع برا، قال اعطيني مالتك انت بس مجرد ساعه ساعتين. اقول لها تفضل اعطيها بس مجرد انه دخان يعني. حتى اولادي باعون عليه. قال بابا انت مو عندك جلطتين؟ قلت له بابا انا مو طلع الحرقه بالبلد.
0: لا اسم الله عليك، اسم الله عليك يا عيني.
4: الله يسلمك
0: ان شاء الله ما بيك بس العافيه.
4: الله. قلت له ضايج بابا؟ قال ليش ضايج؟ قلت له لانه جتني جلطتين وانا ما مدخن، فعلى الاقل شوي غنى اواسين.
0: اسم الله عليك، ان شاء الله الشفاء العاجل يا ابو رضا يا غالي.
4: الله
0: نورتني عيوني انت. اهلا بنعيم المالكي، تحياتي لك. شكرا شكرا شكرا. مدخن آخر.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد والنوير.
5: شلون عين التبان؟
0: الحمد لله، حياك الله. من وياي؟
5: وياك باسم أبو الفضل.
0: هلا هلا والله.
5: شلون عافيتك؟ إن شاء الله زينة
0: الحمد لله. عافيتك شلونها من الجقاير؟
5: دخلنا رقيلة.

0: ايش قد يلا باليوم اكل؟
1: يعني ثلاث مرات.
0: ثلاث مرات؟
1: ايوه مرات تصير اربعه.
0: انت تسويها بالبيت يعني؟
1: اي انا بالبيت ما اطلع برا يعني.
0: ايش قد تكلفه الارجيله الوحده؟
1: الارجيله يعني هو نستري نقول احنا ربع كيلو ب 6000. وهسه ما شاء الله الفحم صعد قبل ونار من 1400 صار ب 2000.
0: ليش يعني؟
1: ونصار.
0: ها مو هو اصل الالماز صح؟ اي
1: والله ما ادري هسه كله صعد. هذا الفحم الزغير صار 1400 ب 2.5.
0: زين.
1: ايه
0: هسه ايش قد يعني هسه مثلا جبت هاي الارجيله
1: هاي اي يعني هو الربع كافيين في 3 ايام 4 بالزايد تلحق يفدي وياخذ باكيتين فحم. يعني انا قلت بال 10000 كل 3 ايام 4 12000.
0: كل 3 ايام 10000؟
1: اي 3 ايام 4 10000
0: بالشهر. ايش قد
1: تقريبا
0: يعني؟
1: او 12 بعد ما الله الشهر تدقي بالحاسبه يا مش مواني.
0: خلي ندق بالحاسبه.
1: راح اطلع الحاسبه.
0: لا مو 10000 يعني. يعني اذا بالشهر 300000.
1: لا اقل.
0: اي يقول انا كل 3 ايام 10
1: 30000 خلينا نقول. اي
0: زين
1: على اقل يعني بال 200000 تقريبا 110. اي
0: 110
1: يعني
0: توكل بالله توكل بالله. طيبه روح فالك.
1: بس والله تتبان من واحد ياكل غير
0: اي
1: يعني ورا الوجبه شلون تطلب.
0: اي يصير أي. واهس عندك
1: من واهس. أستاني من اتريق بس جهز الريق كلش اسوي. انا مجهز اغراضي احط الفحم اتريق حتى من اخلص قبل.
0: ها انت ورا الوجبات ورا الريوق ورا الغداء ورا العشاء
1: تتبان والله ورا وجبات واحد حتى يفوخ راسه يرتاح.
0: اي فرحان. الله يسعدك ويكفيك.

0: شغلة الغلاء؟
1: والله ما اعرف. انا بديت ادخلها كان باكيت تلفون.
0: اي زين. تفكر تعوفها؟
1: اكو واحد يعوف كالتالي.
0: الله
1: الله.
0: لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا واحد يعوف كالتالي.
0: والله اي دعوفها لعد شون يعني.
1: كالتالتي كالتالتي مثل الحلال كالتالتي.
0: زين.
1: يعوف كالتالي.
0: زين تدخن على على ريقك الصبح؟
1: يعني خمس جقاير
0: على الريق.
1: على هاي هاي في حالة باعي. هاي في حالة قبل ما أطلع تريقت من البيت. إذا طلعت بلا ريوق يعني باكيت شارب على ريقي.
0: يعني أنت مصاريفها جيجارتك 57,600,000 بالسنة.
1: لا تشتاقي.
0: بالشهر بالعشرين سنة.
1: بالسنة قصدك.
0: لا شوف انت تصرف
1: بال صار لك 20 سنة.
0: صار لك 20 سنة تعرف ايش قد صارف؟
1: اي
0: 57,600,000.
1: لا تشتاقي.
0: والنبي محمد.
1: يعني
0: اصلا كان مشتري البيت. شنو بيت؟ كان اخذت شو اسمه؟ نسوان اثنين.
1: بيت مساعي. والله بيت مساعي.
0: اي والله شفت؟ شفت الحب بيعمل ايه؟
1: اي والله.
0: تتركها؟
1: وقلت لك تقعد عوف كالتالي مو عيب.
0: يلا خوش. انا ما اقول لك لا تتركها يعني. 57 مليون مو ذاك السعر. ما تجيب شيء بالجادرية يعني. أي ما تجيب شيء بالجادرية أبد ولا شيء.
1: ما تجيب أنا مثلاً بالجادرية.
0: وشلون تبرر نفسك؟ عيوني.
1: أنا لو أروح أشتري بيت.
0: أي.
1: بالجادرية عشط مساحة لا تقل عن 4,000 متر. فلوس الجقاية. لو ما أريد لو أبقى على الباكيتين.
0: خوش. فاللي يريدك تترك الجقاير لازم ينطيك بديل بيت مرتب ومنطقة.
1: بالجادرية مساحته 4,000 متر على الشط.
0: هسه دا يسمعوك هم وراح يتوكلون على الله يسووا لك بيت.
1: راح يشبعوني كثير.
0: يا عيوني. ينطيك العافية والسلامة. إن شاء الله. ونورتني جدا. تحياتي لأخويا محمد بعد.
1: الله يخليك.
0: حياك الله. شكرا أخويا عمر. ننتقل لاتصال من خارج العراق. يوسف من السويد وإن شاء الله بعد أحمد الشمسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: تحياتي لحضرتك لكل المستمعين وسامنا العزيز.
0: شكرا. أهلا يا أستاذ يوسف. أنت في طنجة؟
2: لا رجعت للدوم المغرب.
0: حلو.
2: السويد للسويد للسويد.
0: حلو. شو وقت رجعت؟
2: خلصت لي جازة.
0: اي حلو.
2: صار لي اسبوع تقريبا.
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. بلشنا بالدوام وبلشنا نشرب جقاير.
0: ها مدخن
2: الروتين. صراحة انا قصتي ويا التدخين لا العظيم ما تسولف. يعني صار لي سنتين بعمر 32 سنة ما مدخن بحياتي.
0: زين.
2: حياتي ما مدخن والله.
0: اي
2: اخر سنتين بلشت شوف الوياي الكوليجا يعني زميل العمل كل بين شويه طالع يشمس يشرب جيجاره يدق له ربع ساعه 20 دقيقه فاني يا باش السالفه انتوا ليش كل بين تطلع فيدخنون عندهم يعني نحن هنا عنده اوقات اضافيه كل شويه يطلع يدخن لان ممنوع الدخن داخل الشركه بالغرف بالمكتب فما دخل بالمكتب نطلع برا نضرب لنا في ربع ساعه 20 دقيقه فتعلمت التدخين هيك يعني صرت انا ادخن اخذ كاس القهوه واطلع برا ادخن صار لي سنتين ويا التدخين بس على سالفه المبلغ او حساب الجيجاير هاي جماعه اوروبا هاي ضربه ما نسولف بيها كارثه
0: والله
2: والله
0: ايش قد تدخن انت يا مدخن يا حديث يعني انت المفروض مدخن حديث فتدخن على كيفك
2: هذا خلي شان جيجاير
0: صدق؟
2: أني
0: لا لا
2: مرة. اي والله.
0: ايش قد تدخن باليوم يوسف؟
2: باكيت.
0: باكيت؟
2: اي والله.
0: بيش الباكيت؟
2: باع الجيجار عليه ضريبة كلش بالسويد وبأوروبا بسرعة ما يعني. اي خارج العراق الضرب ما جيار كلش عليها. 10 دولار وشوية الباكيت الواحد.
0: 10 دولار يعني ما يعادل ايش قد عندنا؟
2: نص مليون
0: 15 تقريبا عراقي. 15 ألف.
2: نص مليون عراقي شهريا.
0: نص مليون عراقي بس جيجارتك؟
2: مارابورا او انستون. يعني نحن هنا جيجاير كلها. والمشكلة احنا من ناخذ الباكيت جيجاير تشوفين صور الجيجاير مالتنا الباكيتات صور تعبانة وحش سامع مقرفة يعني كل أسنان مكسرة الموضوع يحاول يأثر عليك بأنه لا تدخن
0: زين
2: أنا في الوقت
0: أريد أسألك سؤال شنو اللي تغير بيوسف بعد التدخين؟
2: والله صحة واحد يفقد صحته بنفس الوقت يسوي مشاكل الأسنان الريحة
0: أضافت يعني لك شيء؟
2: نخلي. لا ما أضافت غير بس المشكلة
0: ريحتك؟ يعني هو يقول لك أنا أدخن حتى
2: هي
0: أرتاح
2: نقطتين. بالضبط واحد يطلع من الضغط شوية ويطلع يدخن يأخذ لفة استراحة قصيرة يعني
0: نعم
2: فأكيد بيها شوية راحة بس بالنسبة لي ما يعني ما أعتبر بنفسي كمدخن يعني
0: نهم
2: فد مرة ممكن السيجارة الإلكترونية الفيب تغنيني يعني أشهر
0: واصل هالمرحلة يعني أنت يعني عبرت الجداحة هسه تشحن
2: بس واعي باختصار هم للمدخنين اللي ممكن يريد يبدل يعني اللي يحتاج نكاتين السويد مخترعة اختراع اسمه سنوس موجود بالعراق
0: سنوس
2: سنوس هاي نفس العلك خلوها باللثة بين الشفه والأسنان اللثة يستعملوها هذا بحجام نكاتين
0: طيب
2: نكاتين وبأطعام مختلفة
0: زين
2: فهذا صحي أكثر تصور ريحة الواعي بيستعملوه
0: طيب أنا عندي بريك وعندي إعلان كان بودي أدردش أكثر وياك يعني الله ينطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا شكراً. يا يوسف شكراً الغالي شكراً هلا والله شكرا للطلع إذن أحبابي نروح بريك سريع وراجعين نكمل بانجور للساعة 10
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها 9 بتوقيت الرشيد FM
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم

بونجور، صباح النور على قلوبكم النيرة ووجوهكم الجميلة. أحباب بانجور مع بان ووسام على راديو الرشيد. احنا اليوم نحكي على الجقاير، شقد تدخن وليش بديت تدخن او شقد تصرف جقاير باليوم، يعني سعر الباكيت شقد ولويش. يعني مرات واحد هيجي عمل على بطال، يعني هيك هو بس يريد من تخلص جيجارة اشعل جيجارة، فصار اوفر الموضوع، وانت تسحب فلوس حتى تحرقها على شكل جيجارة. اوكي، سمعنا اسعار يعني من داخل وخارج العراق مو شوية زين، سيما مع الناس اللي دخلهم محدود. يعني انا دائما ما اقول الناس الفقرة هذول الرياجيل يعني خطية، وهو مدخن شلون يدبر فلوس الجيجارة وشلون يدبر عيشة بيته يعني في آن واحد. أوكي، ما نشجع أبدا على التدخين ولا نروج له، ولكن نريد نتكلم مثل ما تتكلمون الآن في الدوائر في البيت، شنو شو تدخن، شقد تدخن باليوم، وشنو غيرت بيك الجيجارة. هسه ناهيك عن انه الصحه تندمر، الدم يحترق، الوجه يصير، بس يعني ايش حققت لك نفسيا؟ يعني هذا كو واحد مره قلنا له اترك جيجاره، قال خو قوله طلق. اي والله خو قوله طلق احسن، وطلق. يعني فعلا اكو ناس متعصبه على الجيجارة.

0: يعني أحبابي خلي بس المدخنين يتصلون، كل الحب والتقدير لكل الناس اللي ما وقعت في هذا الفخ، بس ممكن يعانون من التدخين السلبي، يعني ممكن أقرانهم بالبيت يعني وياهم بالبيت يدخنون، خصوصا هذول اللي عادي يدخن بغرفة النوم، عادي يدخن بالصالة، يعني الأفضل أنه تطلع برا وتقعد بالمطبخ يا أخي، يعني جنب المفرغة. شنو ذنب أطفالك، زوجتك، الأثاث، البيت، والدنيا تصير كلها ريحة نيكوتين. على العموم ناخذ اتصال. بانجور
1: بانجور
0: بانجور،
1: صباح سدمان،
0: صباحك نوير وسعادات وهواية.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: شلونك أبو وليد؟
1: والله الحمد لله.
0: كم جيجارة تدخن؟
1: أنا أولاً بلادي أنا ما أخلي جيجارة بحلجي.
0: والله؟
1: هاي هذا كان أكو رجال شايب قرايبنا راح للدكتور آخر شيء. الدكتور قال له حجي أنت تدخن؟ قال والله من همشي ما بوع لي ورا. قال له تريلا أنت يا حجي ما تبوع لي ورا.
0: ها.
1: تدخن ولا؟ أي.
0: زين.
1: فإحنا الحجي الله يرحمه يرحم والديك كان أكو هذا السومر السم طويل قبل بثمانينات كان ألماني.
0: أيه.
1: والقطر ماله مو مثل هاي. كان الدقارة يصير أكبر.
0: زين.
1: والله كان يدخن يومية 4 باكيتات.
0: أوف أوف أوف.
1: أي والله 4 باكيتات. آخر شيء صار بين تضخم بالكبد. إيه وإحنا هسه 3 من ذكر والدي ما حد ما بينا ما يدخن.
0: عاشت إيديكم.
1: والله.
0: زين.
1: ولا نقرب له ولا نخليه بحلقنا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: أي
1: والله.
0: رغم إنه شقد أكو آباء ما يدخنون بس أبنائهم يطلعون يدخنون.
1: والله خطيه يعني اخر ايامه من ورا الجقايب يعني كلش بهذا صار عنده رب وصار عنده تضخم بالكبد.
0: تمام. الله يعطيك الصحه والعافيه وعاشت ايدك، اتمنى لك العمر المديد والصحه والعافيه على بدنك انت والعائله الكريمه، وشكرا جزيلا يا كاك جمال ابو وليد الورد. ناخذ اتصال بعد.
2: الو.
0: مرحبا.
2: مرحب.
0: صباحو.
2: صباحكم الله بالخير، شلونكم الدكتور؟
0: هلا والله بالغالي.
2: سعود غاليك.
0: شلونك يا ابو سعود؟
2: والله الحمد لله.
0: يا مية هلا بهالطله.
2: يكسر عيوني، تحياتي لك مخرج.
0: اهلا بالبطل ابو الغيره.
2: تحياتي للمدخنين.
0: أعزائي المدخنين، أعزائي
2: المدخنين. أنت هسه من صباحيات الصين العالم ناس يدخنون، لا أنت ليش قطعت الرزاق؟ هاي العالم مو
0: يعني أسعد الحلفي يمكن عنده تجارة أهم من إنه يشتري خبز للبيت. يمكن.
2: أي والله أنا أول ما أقعد من النوم قبل يعني أول ما أفتح عيني.
0: تخلي التجارة بحلقك.
2: اي والله العظيم
0: لا اله الا الله.
2: يعني حتى قبل سنتين يعني سويت قسطره وقال لي التجاره تموت.
0: تركتها وبعدين
2: يعني قاموا لي يقول لي الله يساعدك ابو جاك. والله فجيت عليهم بعد
0: طبعا
2: يقطع ويا العالم وهذا على مود التجاره شو يصير خليه يصير.
0: زين هسه ايش قد تدخن باليوم؟
2: والله سبحان دخن 3 باكيتات مرات 4 مرات يعني
0: معقوله؟
2: اي والله.
0: بيش الباكيت تشتري؟
2: الباكيت حاليا ب 1000 وربع.
0: 1000 وربع في 3 3750، قول 4000. 4000 في 30 120
2: سهلة 120.
0: هاي ما تسوى وعود. تدخل من أبو باشر.
2: والله صديقي سالف لي قال لي هو يدخن هواي وابوه هواي يدخن كلش
0: بشكل
2: كبير. فقال له يعني نتراهن انا وياك او نتفق انا وياك لانه نترك الجزائر هذا الحجي قال لابنه. قال له ماشي
0: زين
2: نتراهن. قال له ولي دخن؟ قال له دخن مو رجال هذا الحجي. قال له
0: زين
2: اللي دخن مو رجال. يقول ورا ساعتين الجيش اللي تقول قاعد اللي في الجزائر. قال له ها حجي هسه انت مو رجال. قال له مثلا مساعد شبه لك انا قلت لك اترك الجزائر ما اترك التكل.
0: فعلا الرجال الكبار في السن يلفوها الججارة اوراق البافه.
2: اي
0: الله
2: طبعا تحياتنا له هو مدرب مال نادي الجيش.
0: نعم تحياتنا له. تحياتنا له. تحياتي لك ابو سعود الغالي. شكرا لي ان سمعتني صوتك. الله يسلمك يا عيني انت نورت. شكرا ابو سعود الغالي اسعد الحلفي. وبعث لنا مسج يقول طبعا من اروع الشعراء اللي ما ادري ليش انت ما صاير شاعر هيك طالع حيل بالسوشال ميديا بالتلفزيون. ويقول شفت الولف بالطيف بس وجهه داره فس قلبي من النوم ورد جقاره. أسعد الحلفي صبح عليكم والله والنعم وصبحك الله بالخير والعافية. ويدخن 3 باكيتات باليوم يعني ما يعادل 4000 سويا 5 ما تسوى والله. روحوا هسه كم تيل موجود عمود كهرباء بالشوارع مثلا او قرب المحال التجارية شوفوا شقد اكو بقايا السجائر حول العمود. يعني هذه كل جقارة يمكن تحكي قصة ألم تحكي فقد تحكي عازة تحكي انه ما حد يفهمك مو او تحكي هيجي مرات هيجي تفاهة يعني يردون على اساس هو زلمه. شايفين ذول هسه الجهال مع الاسف انتشار التدخين يعني عند الاعمار الصغيره بصوره مخيفه. يعني انا بودي هيك من اشوفه هيك بودي ادعمه بالسياره والله العظيم وعذرا لهذا المنطق

0: اقول له انا نسيت كتلة تايب.
1: ها
0: كان هسه وين؟
1: انبسطت؟
0: يعني والله لا ببالي اني ولا اي شيء. طلاب احنا اعدادي، رابع اعدادي انا بوقتها كنت. سفره مدرسيه وانا من الشطار يعني، مو من ذول الشعوذين وكذا وهاي. فاخذونا للجزيره، هذا الموقف صار يعني بوقتها. سفره مدرسيه وسيارات هاي المنشات بوقتها. ف عندنا من رئيس العصابه نقول مال الشعبه مالتنا جايب جقاير وياه.
1: زين.
0: لحد الان اتذكرها الجقاير. جقاير ميراج اسمها.
1: زين.
0: وعندنا فتانين. فاحنا ايش قضيناها؟ ما ادران يعني صاحوني قال خلنا نصعد البرج بالدرج، برج مال الجزيره يابا. صعدنا الدرج عظم كان.
1: اي.
0: ونصعد ندخن ننزل ندخن، نصعد ندخن ننزل ندخن. قبل ما نوصل النهايه ونورث ماكو جداحه ماكو. مرتنا مره واحده ما اعرف مين هو ورث هذا الشيطان، وظلينا كلنا بالعشرين قالب صاعدي وجايب ثلاث باكيتات وياه.
1: شكرا.
0: اقول لك سيت اخر شيء. ويحصلونا فوق وجوا، استاذ فوق صعدنا استاذ يشتم بعلوقنا واحد واحد وجوا كذلك، وطلعت سفره سمع علينا.
1: اي
0: عزلونا كليتنا 21 طالب بالمنشاه وقفلوا السياره علينا والسواق يمنا. طلاب تلعبوا متونسه بالجزيره، احنا قضيناها بالريم ورجعنا دزوا على وجهنا.
1: والله عاشت ايديهم والله.
0: والله الكتله اللي كناها انا لحد انا اتذكر الوالد جاء
1: يعني
0: يقول المعاون يقول له وياي وياي استاذ الا موتونا اهلنا بالاداره.
1: إيه هذه بياسنة أستاذ حسن بياسنة.
0: هاي تقريبا بسنة 99 2000 بهالحدود تقريبا.
1: إيه ذاك الوقت
0: يعني قبل
1: باع المتابعة من المدارس يعني ومن الأهل و...
0: من المدارس ويعني دخيل دمع عليهم الطريق كله عيون أستاذ ونبكي بس تدزون على هن.
1: إيه
0: قالوا دخل نوصل الكاتب بلش بينا بالمدرسة دزوا على هالية من النوم. الناس جات من السفره متونسه راحوا لبيوتهم وسولفوا لنا احنا يكتلون بنا بالمدرسه حتى ماكو دوام، بس اذا كتلونا اجزوها ثاني يوم يجي الدوام.
1: اي
0: ما اجلوا على اثارها بعد سبحان الله. والله الحجي حد ما اتذكر عاب قامت تعاقبني انه بتدخن تقول لي جابك على الدار اسبوع يمكن كل ما تلقبني تعاقبني.
1: هسه انت ما دخنت تركت؟
0: يا تركت ست مو اقول لك لا انا بيجي كثر تركه وايد اصرف لي.
1: ايش قد تدخن هسه؟
0: والله
1: وش قد
0: والله خلك ثلاث باكيت.
1: هاي شنو
0: والله ادخن باكيت 2.5 2.5 يعني مو مستقر سعر الماربو هذا مشكله يعني بشراهه بشراهه ادخن
1: يعني قول ب 2000 قول ب 2000 6000 6 في 30
0: 180 الف حسبت قبلك بالشهر
1: 180 سهله
0: قول من 2000 ضرب 180 لا
1: اوكي ما دامها جوا ال 200 سهله سهله ابقى ابقى دخن ابقى طيبه طيب
0: بس بعد دخن سجاير يعني زينه مو ولا كلها مضره بالصحه شنو بايك لا
1: طبعا طبعا
0: سجاير الماركه لا كلها مضره بالصحه لان كلها مكتوب عليها علامات تحذيريه بس

0: الو، اخر اتصال.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور يا محمد.
1: تحياتنا تحياتنا المخرج استاذ الجميع المستمعين.
0: الله محييك يا طيب، يا هلا.
1: الله يخليك الغالي.
0: الدخن
1: يوم عد دقايق.
0: انت تدخن؟
1: والله ابو عاد دخن نرجيله.
0: نرجيله
1: اي، بس انا مو من النوع اللي مدمن.
0: زين،
1: يعني بالاسبوع مرتين.
0: بالاسبوع مرتين.
1: يعني انا اصرف على النرجيله الشهر كله، جزء ما اصرف له 15 20 بالزايد.
0: 15 بالاسبوع؟
1: بالشهر.
0: بالشهر هاي سهله.
1: 15 20 يعني.
0: سهلة، توكل بالله.
1: توكل بالله عيش.
0: يا عيني.
1: يعني امانه السيجاره ما اعرف انا، يعني جزء البعض راح ينتقدني يقول شنو الفرق؟ السيجاره ما اعرف اشرب.
0: ما تعرف تشرب سيجاره؟
1: اتاذى من عندها بشكل مو طبيعي.
0: بعدك تغير كتكوت. يا اخويا يا ذهب، الله يكفيك شرها.
1: الله يسلمك
0: وينطيك الصحه والعافيه.
1: صحيا مو زينه.
0: نعم،
1: خاصه هذا السواد اللي يصير بالعين، يعني مشكله امانه من وراء الجقاير. بس اتعجب على الناس اللي باليوم خمس بواكيت. هسه عندي ابن عمتي باليوم يشرب تكه.
0: شنو؟
1: باليوم يشرب تكه كامله.
0: هي كم باكيت
1: بيها؟ الصبح هي بيها 12 او 10.
0: اي
1: الصبح بالسبعة
0: 12 باكيت باليوم وعايش.
1: والله العظيم يعني سبان، يعني اشترى مثلا خلينا نقول يوم بالسبعة، ثاني يوم بالسبعة جا علي اقول له قبل عندك؟ قول اخر سيجارة بنتك.
0: معقولة يعني؟
1: اشرب سيجاري والله مدمن بحيث اخر شيء.
0: هذا ما ينام؟
1: ابد.
0: نهايته قريبة يعني هذا بالمناسبة، نهايته قريبة ومفاجئة. راح تصير مفاجئة.
1: حاولنا يعني نحكي وياه أكثر من مرة، قال أقلل، قلت له ايش قد قللت؟ قال قللت أربعة خمسة.
0: أسأل الله يعني أن يهديه ويحميه، يعني. الله يهديه إن شاء الله وينسحب من هذا النظام يعني السيء.
1: في مرات الإنسان يتعرض إلى ظروف.
0: بالتأكيد، بالتأكيد. يعني
1: بس هو مو حل أمانة، مو حل هاي يصير خسارة نصح النوم بالزايد.
0: نعم. مشكور على
1: التشجيع.
0: ها؟
1: أقول أشكر شجعتيني.
0: إيه.
1: تمر عشرين بسيطة.
0: ما تسوى يا معود، مرتين بالأسبوع. إيش حالات؟
1: إيه لا لا لا لا
0: موت. نورت يا غالي.
1: صحة وعافية، تحياتنا لك.
0: ينطيك ألف صحة وعافية. اهلا استاذ محمد. شوفوا عيني، مهما كانت تكلفتها، اذا الف دينار واذا مليون دينار بالشهر، مهما كانت جيجارتك لذيذه او تسعدك او تانسك، ما اعرف شو تريد تسمي العلاقه، علاقتك بجيجارتك شو تسميها سميها، بس بالاخير شو تاكل منك؟ تاكل رئتك. رئتك اتمنى من كل مدخن يسوي فحص للرئه ويشوف رئته، بس شوفها شيك، روح سوي حجامة مثلا وشوف اللزوجة اللي بالدم ودمك شلون أسود، وحتى المزاج، عيونك اللي ما تقدر تفتحها، البشرة، الشحوب، ما بيك حيل، ما بيك حيل تركض، ما بيك حيل تركض لأنه تفحط. كل هاي الأمور تتعرفوها، يعني أنا أعرف أنتوا تعرفوها، بس أنا أذكركم لأنه أنا فقدت والدي بسبب هذا الموضوع، وكانت صدمة كبرى. يعني شنو رئتها تتآكل كلها، تبقى فتفوتة منها يعيش عليها الإنسان كم يوم بين ما يودع أحبابه. باعوا جهالكم، باعوا لعيونهم، باوع زوجتك، باوع لأمك أبوك، يعني شنو ذنبهم ذولا يفقدوك؟ يعني على مود أنت طلع دخان من حلقك سيء، عفوا يعني الروائح الكريهة أنت هسه هاي الجيجارة قلبها من كل الجهات، تريد لك بيها شي زين ماكو. فليش ما تجمعها فلوسها وتسوي لك بيها سالفة للبيت، تسوي بيها سالفة للبيت، يعني حاول تشتري بيها أقساط مثلا، جماعة 120-150 ألف، اشتري فد سبلت وانطي أقساط هاي بالشهر، أو جمعها في في في قاصة أو فد صندوق بالبيت، يصير ما يصير للزمن وشوف هاش قد تصير. احنا بدينا القصة مع هذا الشاب اللي وفر فلوس التدخين، صار يلزق الفلوس على الحائط وشاف فد مبلغ مهول صار أمامه، كان كله يحرق جقاير هاي الفلوس. فتخيل 120 على 120 على 120 على 120 أو ألف على ألف على ألف، ترى يسوون فتشي، يصيرون فتشي. أما شغلة يوسف اللي بسدني موضوع، يعني إذا جقارته ب 11 دولار، لأنه اي هو لانه عندهم ضرائب عليها وممنوع التدخين، بس يبيعوا لك اياها ويجوز اكثر من 11 دولار، جزء اكو انواع يعني اكيد اكثر من 11 دولار. تخيلوا يعني ممكن شو تسوي لك هاي الفلوس اذا وفرتها، بعدين هذه ايش بدها تسوي لك؟ هو منو اللي يقدر يسوي لك اكثر فلوسك انه جامعها وممكن تستثمرها بشي يفيدك، يفيد صحتك، يفيد عائلتك، لو هذه اللي ما اريد اسميها يعني اللي ما تسماش ممكن جدا تاكل بيك، تاكل بيك هاي حرام. ابقانا وخليك سالم، ابقى لاطفالك، ابقى لزوجتك، انتوا الشباب اللي بعدكم ما متزوجين، شوف يعني راح تجيك المرة ايش تلقي بيك. على العموم، صحة وسلامة على الجميع، وأسأل الله لكم القوة الإرادة إن شاء الله. انت توكل على الله وقل له يا ربي سدد خطاي. الله يحفظكم ويحفظ أرزاقكم ويطفي جقايركم. نروح بريك ونرجع نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

23 من أيلول لعشرين 26 عناوين صباحية جديدة صادرة في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نبدأها معا ونسمعها في عالم عراقي. كلمة العراق في الأمم المتحدة، عرض شامل لمواقف بغداد من القضايا الإقليمية والدولية. الزيدي في نيويورك، استحقاقات سيادية وشراكات اقتصادية. أيضا في الصباح، مفاوضات متقدمة لحصر السلاح ومباحثات لنقل 512 مدانا تركيا إلى بلدهم. عفوا، توصية نيابية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التلوث في نهر دجلة، واستجابة ل700 مناشدة وردت إلى رئاسة الوزراء، والجهد الخدمي، مشاريع جديدة ضمن خطة 2027، جباية أجور الكهرباء إلكترونيا، وتفكيك 34 شبكة دولية للمخدرات. آمدي يؤكد ضرورة الارتقاء بالقطاع الزراعي، وجلسة اليوم تتضمن قانون الإجازة الطويلة للموظفين. توصية نيابية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تلوث دجلة. تعديلات قانونية تتضمن منع أو منح حوافز وإعفاءات للمتبرعين، 7000 منظمة غير حكومية في العراق. العبودي القائد العام عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح. أيضا في الصباح، ترأس وفد العراق في اجتماعات الأمم المتحدة والتقى مسؤولين دوليين. الزيدي من نيويورك، عازمون على استكمال الاستحقاقات السيادية. في صفحة محليات، وزارة الداخلية تستعرض حصيلة 100 يوم، ضربات نوعية لمكافحة المخدرات وتفكيك شبكات دولية. ولا تشمل المحكومين بالإعدام العدل، مباحثات لنقل 512 مدانا تركيا إلى بلدهم. إغلاق 761 مشروعا مخالفا للضوابط البيئية، وتجاهل إعلامي من وزارة الكهرباء حيال أزمة الانقطاعات والمولدات. التحول نحو الجباية الإلكترونية للدوائر والقطاعين الصناعي والتجاري. ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى عقب لقاء زيدي وروبيو في نيويورك براك انملى حصر السلاح نهاية 20 البزي يطمئن الدولار إيقاف الطائرة منذ السادس وعبيين في صفوف الجيش الروسي.

إيران منعت مرور نفط العراق، والزيدي يقول تحدثت معهم طويلا لكن دون جدوى. في العراق تسجيل 1179 دعوة اعتداء زوجة على زوجها. النزاهة تطيح بشبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل، ومسؤول إيراني لرويترز: وفدنا يمتلك صلاحيات كاملة لمناقشة اتفاق إنهاء القتال مع أمريكا. في الصفحات الأخرى من المشرق، وكيل وزير النفط يتصدر توجيهات أو يصدر توجيهات بشأن حقل نهر بن عمر. موانئ العراق تسجل إنجازا دوليا جديدا في المنظمة البحرية الدولية. ولم ينتظر الوظيفة، شاب يحول سيارته لمشروع منعش على طريق كركوك والسليمانية. خطة أمنية طارئة لإنقاذ الملاحة في مضيق هرمز. وبتوجيه وزير النقل انطلاق الحزمة الأولى لتسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد، ورغم تراجعه خام البصرة فوق حاجز $90 للبرميل، وحظر تصريحات المستشارين، تقييد للحصول على المعلومة أم انضباط. حريق ب500 طن من مادة الكبريت في نينوى، وإصابة بتسرب غاز الكلور جنوبي بغداد. الله يستر. انتهت عناويننا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. مستمعينا وبنجور، حتى 10:00.

بانجور، صباح النور على قلوبكم الطيبة مستمعينا. أهلا بالواتسابات على الرقمات 077 011 4 115.

أهلا أهلا دكتور سلمان، قلت هاي الأخيرة وصارت العشرين وحق كل جيجارة شربت من سنين، فلستني ودمرتني وخربت قلبي الحنين، كتال والظل سمه أذي وأذية. هاي شنو؟ شاعر ومدخن كيدك ودكتور كيدك تير.

0: يعني يقول بانجور هذا الجيل ده يسوي لنا شغل احنا الاطباء. اي يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. زين صحة وعافية عليك دكتور ومنور جدا. لومي مغمور بانجور مغمور بالحب ومطر. الله شو وقت تمطر؟ الله تخيلوا أول ما طغى تمطغ والدنيا تغيم وغيحة لتغاب ومطر بالورد لعيون أحلى وأجمل بان وسام ذوق. صباح الورد إلك سليم الجعفري وأبو موسى وزيكو أزاد من ألمانيا ومحمد النعيمي. يا رب يكون بخير كل يوم بدون سيجارة خطوة جديدة وحياة أفضل. ممكن أسمع ما صار لي الريان حبي بان يوم الجمعة كان عندنا مطر. يا روحي مطر الخير إن شاء الله حبيبتي. زين علي العبيدي من سلطنة عمان. ست بان عاشت إيدش على الموضوع دائما أكو فائدة وإيجابية بمواضيعكم. طبعا كل المدخنين يعرفون الأضرار وحتى يحسون بها. كمثال أعرف واحد سوى عملية قلب مفتوح ورجع يدخن. يا الله التدخين تعويد بسبب الوضع النفسي الغير مريح مو إدمان. أحسنت. بس هم أكو ناس لأن مستانسة أو يردون يتونسون يقول لها هسه نخلي شاي وجقاير وكذب فوقها. والله زين حياك الله أستاذ علي. حسين الشيباني يا هلا. نختصر حبايبي حطوني يعني كلش طويلة هذه فراح ناخذ الزبدة من البداية لأنه ما عندي وقت بالمرة.
1: صباح الخير علي سبان. صباح الخير على المخرج والمستمعين. أنا ما أعتبر نفسي من المدخنين. استخدمت الجيجارة فترة وشي بسيط وبعدين النرجيلة شفتها صعبة. تعال خلي الفنجان وخلي المعسل وفوقها الورق لفه ونغزها بالأبر يعني شغل إراد له فعفتها. هسه متجه على الفيب. الفيب شغلته سهلة وحلوة. ليش؟ الجوز يعني هو هذا السائل المحلول البيع النكهات يبقى عندي شهر وهذا سعره بل 15 و17 ال 100 مل.
0: هو بعد تعس هذا
1: الكويل لازم ابدله. وهذا الكويل اللي يحرق المعسل او الجوز هذا ب 5000 يعني بالزائد بالشهر اصرف 20 25 يعني 1000.
0: بس هذا يدخل النيكوتين بشعيرات الهوائية. تعرفون أنتو المنظمات الصحية الدولية جدا تحذر تحكي وتصدر بيانات وتنزل وترجع لي ورا من ورا الفيب والسيجارة الإلكترونية. يعني يقولون دخنوا هذه الأم النار أفضل لك من هذه اللي أنت عبالك لين ما بيها نار يعني عبالك زينة. هذه تدخل زيت بالرئة مالتك وبقصباتك الهوائية وبالشعيرات التنفسية وإلى آخره. زين أوكي حسوني. المحامي أحمد مكية. صباحات الجميلة لا تبدأ فقط بطلوع الشمس بل تبدأ بتجدد الأمل. في قلوبنا دعوة متجددة مع أثير الرشيد اليوم لنبدأ نهارنا بابتسامة بنية طيبة وبطاقة إيجابية نوزعها على من حولنا. متمنين لكم جميعا يوما مليئا بالنجاح وراحة البال والأخبار اللي تسر الخاطر. أتمنى لكم اليومكم كل التوفيق ودام صوت بانجور يجمعنا على الخير دائما. المحامي أحمد مكية كل التقدير إليك ومنورنا جدا والله يسعدك يا رب العالمين. شكرا لكلماتك العذبة. رائد هشام أعتذر منك. الاتصالات فقط على الواتساب للي خارج العراق بس تقدر جنابك تبعث مسج أو بصمة صوتية والاتصال يكون من داخل العراق على يعني على الخطوط زين، وطبعا اكو زخم وهذه والحمد لله زين. مصطفى البدر ست يمكن ماكو احد اقل مني يصرف التدخين. ايه انت ورده، والله انت ورده. تتحدثين زين. أسعد الحلفي، أسعد الحلفي بعث لنا فويس.
2: ستبان ست سحر ذكرتني بسالفة. أكو وحدة شافت حبيبها يدخن، سألتها قالت ليش قد تدخن باليوم؟ قالها هالقد. قلت له يعني وصالك إيش قد؟ قالها 15 سنة. قلت له يعني هسه أنت لو جامعهن كان هسه عندك فراري.
0: أي
2: فسألها قالها أنت تدخنين؟ قلت له لا. قلت له شو ما عندك فراري؟ سطلعت في الساحة وتنتقد العالم كلها، خلي الوادم يدخن عمي.

تحية لأخونا عماد. درجة الحرارة الآن في بغداد 48 درجة مئوية. شو احترت؟ شو اختلفت الدنيا؟ صباح الخير، صباح المحبة. شكرا يا أحمد علي. برهم شكرا لك يا عيوني، صباحك فل وعنبر. أبو ليث السامرائي صباحك فل وبركة وأرزاق كثيرة. علاء عادل، أبو وفا الطيب، أبو سحر المدرس طبعا، فلاح من ألمانيا. وضحكني أحمد الشمسي يقول هو أبو خارج العراق بدأ يحصلكم على الواتساب. زين، أبو مصطفى عيوني ممنونة جدا منك. صدام الزبيدي ممنونة. عباس الحمداني أيضا شكرا للمشاركات الحلوة. أحبابي كان بودي. دكتور سلمان يقول درجة الحرارة وينك 48؟ عمي 36. لعد عماد، عماد عماد انت وين يا عماد؟ اوكي، جو سيارته حامية. اسم الله عليه. واسم الله عليكم على سياراتكم. الله يبارك بيكم ان شاء الله وبصحتكم وبأرزاقكم ان شاء الله، مرزوقين الجميع، ويكفيكم شر الدخان، وتعيشون بأمان، وتسمعون بانجور مع وسام وبان باكر نفس الموعد بإذن الله إذا الله راد. نلتقي على راديو رشيد وبانجور جديد، ومع السلامة.

0: الله رامي حلو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
5: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
0: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
7: ساعدوني
8: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك
11: الله يحفظك
10: انت مشو يعني
12: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
1: بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اقعد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. الرئيس التركي: ندعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز سلطة الدولة ونعمل معها على توسيع مشاريع الطاقة. ماكرون: إعادة فتح مضيق هرمز أولوية بالنسبة لفرنسا. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين بشهر أيلول. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التوجيه جاء نظرا لقرب موعد الاحتفال بيوم السيادة العراقي الموافق الأول من شهر تشرين الأول. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي إعادة فتح مضيق هرمز. وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: التقيت في نيويورك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي وبحثنا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والاتصالات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. قالت وزارة المالية في بيان أنها باشرت تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري اعتبارا من اليوم. أفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق المدان محمد عبد المجيد خلف الطائي، وأضاف أن الحكم جاء عن جريمة قتل العميد هشام محمد والمفوض خالد عباس لفتة بعد استهدافهما أثناء أداء الواجب في منطقة الدورة جنوب بغداد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تؤمن بإقامة علاقات قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع جميع الدول بما في ذلك فرنسا، لكنها ستتخذ إجراءات جادة وحازمة للدفاع عن مصالحها وشؤونها. واعتبر أن مواقف باريس إزاء التطورات الإقليمية لا سيما العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران غير مقبولة، متهما فرنسا بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقجي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري: إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدpedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تحسوها هي يعني لو اختفت من عندك ما كانت اصلا مهمه. حتى الاشخاص في بعض الاحيان خلينا نقول بشويه مهيمن تحياتي لزميلنا مهيمن الابيض حتى الاشخاص في بعض الاحيان تحسوهم انه هو صارين عباره عن عاده يوميه انت تشوفه او تخابره او تحكي وياه او هاي الاشياء، يعني شيء من ضمن الروتين اليومي، فبالتالي من يختفي عنك تحس انه هو اصلا ما كان له فائده بحياتك. يعني اني هسه اعطيكم اقرب مثال، عمار. انا متاكده عمار اذا غاب ما راح اشوف اي فائده، يعني عادي، بس هو كان من ضمن الروتين اليومي مالتي انه اني ساعه واحده لازم اني عمار اتحمله واتقبله من ساعة واحدة لغاية الساعة ثنتين.
1: ميموض ميموض ميموض
0: مخرج البرنامج بعد، فبالتالي مجبرة على انه هذا الشخص يكون موجود وياي. مصروف معين تجاه شيء معين اشوف انه انا يوميا من ضمن الروتين اليومي لازم انطي هذا المبلغ لكذا شيء معين، مصروف يومي اوكي، بس اذا اختفى هذا المصروف بعدين راح اصفن اقول هذا ما كان فعلا انه هو ضروري، يعني مو فد شيء كلش واو حتى بالتالي انه انا دا اصرف عليه يوميا كذا. بعد شنو انطيكم بالله مصروف؟ العاده اجتماعيه معينه، دائما نحكي عن العادات الاجتماعيه لانه اظن انه اكو شويه اوفريه بالعادات الاجتماعيه. العادات الاجتماعيه رجاء لا حد يحور كلامي لغير شيء، اكو هوايه اشياء هي حكيناها ببرنامجنا قلنا انه هي اوفر، موضوعة انه واحد سافر العمرة ده هو كل اسبوع بالعمرة، انا ما مجبورة كل اسبوع اروح ازوره مثلا لازم اودي واجبه
2: مثلا الحبابي
0: فاليوم سؤالي راح يكون شنو الشيء اللي من ذني الثلاثة راح اذكرهم لكم لو اختفى عنك اسبوع تقول حقيقة انه انجت ما احتاجه فعلا، يعني ما له داعي. هي جزئت الصفنتو حسب الكلام اللي انا قلته، واكيد حطيتوا الاولويات اللي موجوده بحياتكم وقلتوا احنا فعلا انه هاي مو اولويه، هاي فشي هيجي بس هو عباره عن روتين يومي نشوفه. شخص مصروف تجاه شيء معين، عاده اجتماعيه. العاده الاجتماعيه اقولها لانه احنا دائما اكو اشياء نسويها مجبرين، واخذنا هواي موضوع حلقه ايضا عن هذا الموضوع، مجبرين لانه نخاف من كلمه شنو يقولون الناس، هاي الكلمة اللي يعني دمرت شو نسميها، دمرت طموح وأحلام شباب هواي. المهم فشنو الشيء اللي إذا اختفى لمدة أسبوع راح تكتشف إنه أنت ما تحت يعني ما كنت محتاجه أبد.
2: تبي على تفضل
0: شخص، أرجع أكرر شخص مثل عمار كامل شخص.
2: فأحبكم موت، أنا أحبكم موت، أنتم فاميلي، أنتم عائلتي.
0: مصروف تجاه شيء معين تشوفه انه لو اختفى عنك عادي، يعني انه تقولي والله هذا ما كان له داعي، وعاده اجتماعيه.
3: انت طومره جميل.
0: ها شنو محضر لي اياها؟ شنو طلعت اليوم مالتك البقشه مال افكتات وهذا السوالف يا الافيهات على قولة المصريين. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770 1141 11.

0: اذا مستمعين اكيد بدينا وياكم وناخذ اول اتصال. الو
1: الو مساء الورد
0: نارك. الو مساء الخير. هلا والله شلونك وسام؟
1: هلا عبير. هلا بيك. تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية.
1: هلا عبالي حكيت ويا واحد على الخط الثاني سمعتك وصدى وهيك شيء.
0: شلونك وسام؟
1: الله يسلمك والله بخير. اذا انت بخير انا اختاريت الخيار الثاني.
0: اماني ما يعني خربطت بيناتن الشخص
1: خيار الثاني قلت انه لا مصروف
0: مصروف وعاده اجتماعي. اوكي مصروف حول شنو بالضبط؟ شوفه انه لو اختفى عنك عادي يعني ده تصرف زايد عن اللزوم نسميها احنا.
1: هو مو زايد عن اللزوم بس
0: يعني ما له داعي.
1: اي ليش؟ لان اللي عندي هو يعني انا عندي ملابس هواي ومع ذلك بعد اذا اشتري يعني
0: أوكي.
1: ما شفت شيء جديد.
0: اوكي يعني هنقول لو اسبوع كامل حصل غلق لكل المحلات الخاصه
1: لا
0: بالملابس.
1: لا خلينا نكون واقعيين مو اسبوع لازم اكثر يعني.
0: يعني انت شنو لا هسه مطلتكم يعني ايش فشي هو اسمه شو يسموه هذا فور اكزامبل يعني مجرد مثال بس انا اقول لك لو انه هذا انسد المحلات انت راح تصفن وتقول اني حقيقه كنت اصرف هوايه على الفلوس على الملابس سوري فبالتالي ممكن يصير عندك ادخار اكثر او تلاحظ ان فلوسك زادت وقلت.
1: طبعا بكره ما تصرف يعني تشتري زايد وانت اصلا كنتارك مليان وبعدين الصيف حيخلص وهوايه شغلات ملابس اصلا وبعدني كل ما اشوف شيء جديد او حلو يعجبني وطلبت مثلا.
0: طيب فهمت.
1: فأكيد راح يصير عدوة فرمالية طبعا.
0: إيه. إذن نلزم إيدنا بلا زحمة علينا ورانا عرس ورانا هذا زواج. وسام على كيفك ويا نفسك. شكرا وسام نورتنا أكيد. عيوني أنت مع ألف سلامة. باي باي. السلام عليكم. عليكم السلام مرتضى. أطلالة جميلة شكرا. ندى حبيبتي نورك هذا يا عمري. دروب ابن المدينة العجيز. أوكي. يلا علو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون ستنا الغالية؟
0: الله يسلمك علاوي. شلونك أخبارك؟
2: الحمد لله. بس أرجع أني عموري بمولودة جديد أبو علاوي الذهب. أنا ما تتدري والله
0: عمي راح يمشي غدا ندور له حضانة وروضة. صدق يحكي علاوي سكيد عمره
2: يا ربي الله يخليه يتربى بعزة ويجعل البارين الصالحين لوالديه.
0: تسلم تسلم علاوي. بس كلش أنا انصدمت أسألك شنو ما عمر جاب عن طفل
2: وليك الفترة شت منقطع.
0: أي صحيح. عيوني أنت شكرا.
2: وست عبير.
0: أي عيني.
2: اليوم ان شاء الله منتخبنا الوطني راح يلعب يوم منتخب عمان بكاس خليج 27 اللي مقام في المملكه العربيه السعوديه الساعه 5:30.
0: نعم
2: اي ان شاء الله النتيجه اليوم ان شاء الله تلاقي المنتخب.
0: انا ما انا اليوم مقرره ما اخذ توقعات على لان كل مره عمار يقول لي انت متاخذين توقعات المنتخب يخسر وهالاشياء فخل اكسر هاي القاعده ارد اشوف بالله.
2: لا لا اليوم ان شاء الله فوز ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب علاوي سمعت سؤالي انت ولا لا؟
2: والله سمعته نص ونص.
0: اوكي اكو فتشي من دني ثلاثة راح اذكرهن. اذا اختفى من عندك من حياتك خلينا نقول شهر عمي مو اسبوع اوكي راح تكتشف بانه هن اصلا ما كان له الفائدة يعني اكو فتشي ما له فائدة.

0: التغيير فعلا.
1: المصروف
0: المصروف ها عبد تقول مفروض. اوكي المصروف حول شنو الشيء اللي انت يوميا تدب عليه فلوس؟
1: تدرين انا ابو تاكسي.
0: اي نعم.
1: فانا احب الريوقات الصراحه، وين ماكو مطعم او بريوقات تو بطبق يمي.
0: طيب ها البطن
1: شهر رمضان ماكو ريوق
0: البطن. اوكي هاي مشكله والله. هي هو مشكله يعني
1: مشكلة.
0: هي يعني الاكل طيب يا علاوي يعني، واحنا ما شاء الله
1: يا اخي تو عامله كفايه.
0: اقول لك بين عثره والثانيه اكو كشك مال اكل، شو نسوي يعني؟ بيدينا
1: كلها قدامك
0: بيدينا مو بيدينا. طيب أنا كلش أشكرك.
1: أي قلبي برمضان تخلص من الريوق.
0: آه طبعا على فكرة هي فترة رمضان فعلا تلاحظ أنه أنت تقدر تتعود أنه عادي عندك إرادة على أنه أنت تصبر ما تأكل وجبة أو تخفف الوجبة أكثر بس برمضان. طيب أنا كلش أشكرك علاوي، أتمنى لك إن شاء الله يوم حلو. شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت مع الف سلامه. شويه نبتعد عن البرنامج شويه، ها شويه الشغل الواقه مالتي عمتي ام رجلي. والله اذا خبت عمار دير بالك. اكيد تحيه لابو في ولعمتي دي يسمعونه هسه طريق السلامه يا رب، وعمار المخرج هم يسلم عليك كلش هواي. دير بالك تخبث. يلا عندنا الو. لا عندنا اتصالات، ماكو اغاني. عندنا الو. كنت تخوف. الو ميت. هلا
2: بس هلالله بينا، هلالله بأهل الشمال، دير بالكم علينا.
0: خير قول لي شكو، ما انطاكم رواتب؟ انطاكم يمكن بعد شو قطعنا عليكم المي؟ ما قطعنا عليكم، اكو شيء صاير وياكم؟
2: دير بالكم على المصور، دير بالكم علينا.
0: ليش خير قول؟
2: اتصل ما استلم المكالمة ليش؟
0: ها والله اتصالات هواية فنعتذر منك عادي.
2: يا تابعكم على البث مبايعني مبايلتين ثلاثة عندي.
0: أهلا وسهلا نورتنا. يلا جاوبني على السؤال، شنو الشيء من ذني الثلاثة اللي أنا ذكرتهن لو اختفى من عندك شهر كامل يعني راح تكتشف بأنه أنت ما تحتاجه؟ شخص معين، مصروف حول فتشي، أو عادة اجتماعية لازم تسويها يوميا وهي ما لها داعي؟
2: فلوس.
0: المصروف
2: أنت
0: مصروف حول الانترنت.
2: اوكي. ايه ما انترنت، انا ما انترنت ساعة زمان يغيب عليه قبل عددي جدده، انا ما اقدر.
0: بس لو انجبرت وانقطع عنك راح تكتشف بانه هو زايد عن اللزوم، مو بالضرورة كلش يعني انه يكون
2: موجود. اتخبل يعني اتخبل.
0: لا اسم الله عليك من الخبط.
2: اي والله تحياتي. اشوفكم اموركم، دير بالكم على مصور، دير بالكم.
0: ماشي تتدلل. تحياتي لك، اكيد نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. باي.

0: 12 تاكل عشاها وتنام، والنوب تقعد للصبح تطبخ وتمسح للبيت. هو العرس مو بس رقص ومسامر تطشك ليه، واللي ما يسوقه مرضعة ما ينفع وياه.
1: محمد فيك ما حد بقد، اعرف طغتل واعرف خدكم، نتمايل عين حبه من سنين، نطلع سوا ندخل السجون لو جونا لو

0: على فكرة أنا ما صح لها عمة تدري؟ إذا دروع كل اسمها فكرة حد هيجي يعني إحنا عندنا خالة ماكو عمة فهي هيجي مو إنه عموما عندنا اتصال. ألو شو طلع يا خالة ويا خالة؟ ألو ماكو غيرها. ألو ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد هلا والله.
1: شلونك ورداية؟
0: الله يسلمك عيوني مية هلا.
1: وياك مصطفى من بغداد.
0: حياك مية هلا عزيزي نورت.
1: يلا أصلك.
0: يلا احكي لنا. سمعت سؤالي بالتأكيد لو بعدك لمس لو شنو احكي لنا.
1: لا سؤالك واضح وضوح الشمس.
0: يلا جاوبني شنو الشيء اللي لو اختفى عنك لمدة معينة خلينا نقول شهر أسبوع قليلة شهر تلاحظ إنه هو فشي كان روتين يعني مو بالضرورة.
1: زوجتي.
0: أيابه. والله أنا من الألومالتك حسيت وراك أكو صاروخيتي يعني ما كنت أحب.
1: والله العظيم أقسم بالله ليش يعني التفاجئ.
0: شو هالقصف هذا يا بيا بو.
1: أصلاً إجازاتها مفتوحة.
0: أي.
1: شهر 20 يوم.
0: أي. يا ترى هي يوم. يعني مستفادة يعني تأخذهن لو لأنهم متاحة فما تأخذهن.
1: شلون؟
0: هاي الإجازات تأخذن يعني تروح لها لها تقصدك أنه أنت فاتح لها هذه الإجازة بأنه عادي تروح لها مهلها شهر
1: إجازة مفتوحة
0: هي دا تستفاد من متمتعة بهذه الإجازات ولا تقول لك لا ما أريد أبقى
1: عساش أنا بخذها.
0: هاي ليش هيجي ليش صدقت ليش
1: ها؟
0: هاي ليش هيجي
1: والله ما أعرف.
0: لا أنت ليش هيجي مش والله ما أعرف.
1: أنا ليش
0: هيجي؟ إيه شنو سببها؟
1: أزمت
0: بلدية الدورة.
1: أوه فيش من أطب للبيت بوحدي هيجي والجايب أكل وياي من برا وأقعد بوحدي وأنام هيجي.
0: إيه. أقول لك.
1: أصلاً حتى حضر أنطيها.
0: أقول لك أنت شنو اسمك قلت لي بالبداية؟
1: ها مصطفى.
0: مصطفى مصطفى. هي دقت عليك الباب وجابت الوالدة وجت قدمت إلك لو أنت.
1: لا والله أم إرادتها.
0: خلاص يعني بإرادتك بإرادتكم أنتم خو ما جبرتك الوالدة جبرتك الوالدة
1: والله تقريبا هو مو مسألة جبرتني أو كذا بس هي هاي الزواجات التقليدية هاي
0: منو الصرف منو جاب منو حطهم كيف ويرقص بعرسه وصوروني وجماعتي وما أدري شنو لا لا ما فهمت قصدي منو اللي إذا أنت كنت فرحان اذا انت كنت رايد هذا الزواج هذا قصدي فبالتالي ستجي تقول والله اني اشوفه يعني روتين عاده يوميه. ها مصطفى صار ما يسمع مصطفى اعتقد مصطفى يعني اللقف.
2: والله شبيها بنتك ما تحاكيني 3 ايام عدت واني ميت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذا مستمعينا كده رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شغل من راديو رشيد 91.5 FM وبعدنا بسؤالي اللي يقول هذني ثلاث أشياء اللي راح أذكرهن. شنو الشيء من عدهن لو اختفى عنك شهر بعدين راح تكتشف بأنه هو يعني فتشي ما له داعي أو مثلا أنه هو زايد أصلا بيومك. وأنا قلت أكو هواي أشياء إحنا نسويها يوميا لكن لأنه هي من ضمن روتيننا فمتعودين عليها، لكن لما تغيب أو مثلا يعني تختفي من عندك تحس أنه هي كانت مجرد عادة موجودة عندك. حتى العلاقات مع الأشخاص هي عادة موجودة أنه أنت متعود أنه هذا الشخص تشوفه يوميا أو تحكي وياه يوميا أو كذا، بس إذا غاب راح تلاحظ بأنه كلش طبيعي الوضع يعني عادي. المصروف تجاه شيء معين سمعنا قبل شوية المستمعين أكو أشياء يشوفوها أنه هي يمكن سمعتوا علي تحياتي إلى مستمعنا كارين قال أني لو على حسب هو عمله سائق تاكسي فبالتالي إنه هواية ممكن يكون موجود بالشارع ويلاقي هواية كوشكات مع الأكل وهاي فبالتالي ينجبر يأكل فيشوف إنه هو لو يعني لو عنده القدرة أو مثلا اختفت هذه المطاعم إنه هو لمدة شهر كلش طبيعي عادي يعني إنه يرجع البيت الظهر يتغدى غدا وخلص يرجع البيت بالعشاء يتغدى ويتعشى سوري وخلص.

0: نعم
1: طيب أنا كلش أشكرك محمد،
0: آه أنا
1: نورتنا،
0: أشكرك.
1: شكرا. عيوني أنت، باي باي. يلا اتصال منو؟ بس اكو واحد يقول لو اختفت الليفة والصابونة عادي اشوفها مالها داعي. والله هاي بعد كيفك انت شرد اقولك؟
2: لازم تقولي سينجل بنجل لو سمحتي، سينجل بنجل، لا نريد متزوجات. مطلقة اوكي، ارملة اوكي، متزوجة نايم، ما تبين ولا مج لا تجين.
3: اوه

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم وبعدنا بسؤالنا اليوم. عيدة لو عندنا اتصال. ألو يلا بعدين عيدة. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء العافية نور عليك.
0: الله يسلمك.
1: أستاذ الجميع المستمعين.
0: هلا شلونك؟
1: شلونك طيب الورد؟
0: الحمد لله تمام. يلا احكي لي. لا تقولي ما سمعت الموضوع لأنه يعني
1: ما سمعت عطور وهاي الأمور ما سمعت.
0: توقف يا مصبورة محمد.
2: الرجل يذوب مرتان، في المرة الأولى عندما تقول له المرأة أحبك فيذوب في عشقها، والمرة الثانية عندما تقول له تعال اخطبني فيذوب كالملح ويختفي. 0-5 سأصفعك صفعتان تبا لخالتك وقت.
0: اي محمد
1: يعني انا السؤال العماري مين طلع السؤال؟
0: والله ما ادري. اوقف محمد ابقى وياي امون عليك. ابو زمرد يقول عبير تذكرين من كنتي سكرتير بالحلة. اني سكرتير انا؟ لا يعني اول مره سمعت مهنه تنقال لي بصراحه. بس اكيد حياتنا يكون بس لا غلطان عيوني نورتنا. يلا محمد هسه شنو السؤال؟ عرفته لو لا؟
3: يا ويل
1: لا عيني ما عرف.
0: السؤال يقول شنو الشيء من ذني الثلاثه اللي راح اذكرهن اني تقول عليها يعني لو اختفت عنك شهر تقول انه عادي، بالعكس راح احس انه هن اصلا كانن زياده موجودات. أنا ذكرت بداية الحلقة هاي إلى كل المستمعين اللي انضموا ويانا. أكو يعني انطيت أول خيار أشخاص، أكو أشخاص لأنه إحنا متعودين عليهم يوميا نشوفهم، يا أما هم بالمنطقة جوارينا، يا أما هم مثلا ويانا بالشغل، يا أما كذا، فنحس إنه يومنا ما حلو إذا مو هم موجودين. بس إذا اختفوا نكتشف إنه هم عادي، يعني كلش طبيعي اختفائهم، بس لأنه إحنا متعودين نشوفهم لهذا نحسه غريب، يعني نحس إنه كلش متعلقين بيهم. مصروف حول شيء معين، هذا الشيء لو اختفى تلاحظ بأنه راح يصير عندك فلوس زيادة وما له داعي أنه تصرف أصلا على هذا الموضوع. وعادة اجتماعية نفس الحالة. هسه شنو إذا اللي اختفى عنك شهر تقول يعني تكتشف أنه هو أصلا ما يعني عادي كلش طبيعي. أشخاص مصروف يعني عادة اجتماعية
1: أشخاص
0: صمانة
1: يعني عادي
0: أشخاص
1: يعني هناك عندي يعني اصدقاء اختفوا فتره طويله انا عادي
0: اي
1: يعني ما اهتم ذاك الاهتمام القوي.
0: زين
1: يعني صح انا لازم اشوفهم يوميا وبين يوم ويوم والاسبوع مرتين.
0: طيب
1: بس اذا اختفى يعني مساله طبيعيه.
0: اي
1: نعم.
0: إذن الأشخاص اللي ممكن إنه أكو يعني كم شخص تشوفه إنه اختفى هو تعويد.
1: إذا ما أشوفه أفرتاح نفسيا يعني تماماً.
0: لا واحد هاي. هذا السواد والكره الدفين رجاءً ابتعد عنه.
1: أي لا والله أرتاح صدق يعني. ومن مرات أشوفه صدق غير.
0: طيب. أنا كلش أشكرك محمد، أتمنى لك يوم حلو نورتنا. ابو زمرد يعني اكيد ما اكتشفت الغلط، انا اسمي عبير بياتي صحيح وكنت عايشه بالحله بس ما سكرتيره ابدا يعني درده. احكي لك البدايه لا دقيقه خلينا صار حوار. فبدايتي اصلا اذاعه واستمرت اذاعه ماكو هيك شيء ابدا. واذا ذكرني انت انا مش هاسكتر. يلا الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
4: الله يخليك.
0: الله يسلمك. من وياي؟
4: ابو بغداد. سمي
0: ابو بغداد. حياك نورت والله. حلو اسم بغداد يعني ابني حلو
4: جدا جميل.
0: اي والله
4: بغداد معناه الحديقه.
0: يلا ان شاء الله يا ربي انه يرزقك البنوته ويسميك تسميها بغداد ان شاء الله. طيب يلا قل لي
4: اكو وين عادات عند الانسان اكتشفها هي زايده او ملمعتها او اختفاء ذاتي.
0: زين زين
4: مثلا انا سميت اسمك مجهول على موز محل.
0: اوكي
4: كان عندي عاتيا عندما اكتشفت انه وراها من لما عرفتهم صار تقريبا شهرين ثلاثه.
0: اي
4: لقيت نفسي انا كنت تايه.
0: زين
4: عندي كان سفر.
0: اي
4: سفر يعني مفرط
0: اوكي زين.
4: وبالانجليزي يلبرون الكحوليك.
0: اوكي.
4: اي. هذا يعني كان عندي روتين يومي، روتين يومي سهر سفر كحوليك.
0: زين.
4: بدون يعني مو مثلا مسألة أحد نصحني وهاي الأمور. واليوم صارت صفنة ويا سيجارة تعرفين
0: عرفي. نعم.
4: أحد مرة سيجارة وشاي وصفن. قلت خلنا نجرب اليوم روتين، خليني اليوم أنام بالله من وقتي.
0: أوكي.
4: النوم اكتشفت النوم هو مرات يغير الإنسان.
0: أي.
4: غير الطبيعة. يمكن قبل أنام بالخمسة الصبح تقريبا.
0: طيب.
4: والله جربت. حتى رحت اكو هذا مساعد نوم يبيعونه بصفه جديده لان اريد اغير بعد ما اكل نوم. نمت بال 10 تقريبا بالليل، قعدت ب 6 الصبح نشط. اكو امور متعلقه عندي عمل كنت عارف لازم تشتغل بيه يعني رحت لشفته والحمد لله والشكر صار
0: شعرنا. حسيت بانه هو هذا كان تضيع للوقت او لاشياء
4: او تضيع للمال، المال
0: والوقت واشياء يعني انه انت
4: وللصحه حسيت
0: وللصحه اكيد طبعا هذه يعني للوقت للمال للصحه لهواي اشياء انه شفت لا انت تقدر تستغل هذا الوقت اللي انت يعني كنت خلينا نقول تاخذه بهذه الامور.
4: كلمه هي سمعت كلمه الانسان مرات لا يسمع كلمه واحده. سمعت كلمة واحد قال لي انت مثل مدمن.
0: نعم.
4: قلت انا مدمن وراح السكر.
0: نعم.
4: سبحان الله قال لي هاي الكلمة هو بقى مستمر وانا عبيت هذا الشيء.
0: نعم.
4: اي. طيب. الانسان من اذا غير حلو. نفسه اذا سعى على تغيير نفسه.
0: اكيد.
4: الله
0: لا وما بيها شيء يعني الانسان من يقول انا عندي فد عاده غلط شو اسويها حتى لو كانت مثل اللي انت حكيتها حتى لو كانت هي يعني اعتذر من الجمله اللي راح اقولها حتى لو كانت هي ضد الاخلاق او ضد العادات وضد هاي الاشياء وكذا بس هو الانسان يعني بالتالي انه ممكن ينجرف لهذه الامور مو فد شيء كلش غريب ولا انت اول واحد ولا انت اخر واحد يعني هذا شيء موجود بالمجتمع وكلش طبيعي فبس الواحد من يقول انا شو اسوي هيك شيء وغيرته اعتقد هذا افضل ما انه يضمه هو مستمر بنفس الموضوع
4: حتى ست مرات الانسان لا يفوت في طريقه عدم الالتفات العائله
0: نعم
4: شنو مثلا كنا والله انا مثلا بعض الاصدقاء عندي مثلا وصلنا لبغداد بالسفر جاي مثلا من دوله اوروبيه جاي من دوله نجي الخميس احنا السبت بلبنان يعني مفرط سفر سفر سفر ساعات يعني
0: طيب
4: الشندو ان شاء الله ادعي الله يحفظكم
0: الله يسلمك عزيزي شكرا لانه حكيت لنا تجربتك هذه جميله لكل اللي يسمعونا
4: حلو الواحد يعترف بانه يكون الشباب اللي يسمعوني ويخطون مات الخطوه والله الحمد لله اليوم حسان بعد تقريبا نص ساعه صار بعيد اكيد الزحام قاعد ب 6 الصبح مشطن بس العصري هاي الامور وانت كنت اقعد الساعه بال 4 العصر ولو حتى لو كان عندي فلوس ولو كان عندي مال الحمد لله والشكر
0: طيب انا كلش سعيده باتصالك شكرا ان حكيت لنا تجربتك وما بيها شيء هي رساله لكل اللي يسمعونا شكرا لك نورتنا اكيد تحياتي لك 100 هلا علي مختار

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أم فاي شلونك؟
0: عيوني شلونك أنت يا أبو عبد الله، شخبارك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لأبو فاي وللخالتي إن شاء الله.
0: شكرا شكرا عيوني في دول عينك، تسلم.
1: الله يحفظهم إن شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: أبو عبودي سمعت سؤالي؟
1: الواجبات،
0: العادات الاجتماعية بخصوص الواجبات، يعني إنه واحد تمرض، واحد سوى عملية، واحد كذا. أي
1: يا معودة، بس واحد يحسر يقول له راح أسوي له واجب.
0: زين. أوكي، يعني خلينا نقول إنه أنت تكون عادة الواجبات حول المناسبات أوفرية بيها.
1: جدا جدا، خاصة إحنا يعني القرايب، الله يبعدك عن القرايب.
0: نعم.
1: كارثة.
0: طيب على قولتك واحد يعثر لازم، وإذا ما قلت له الحمد لله على سلامة ورحت وديت له الواجب على العثرة مالته يزعل.
1: ايه
0: بالاسكار
1: النظر
0: صار
1: كلها 25، كلها
0: حمراء. اي طبعا، لا شنو 10 و5، شنو هاي؟ ما نكو هيك شيء 25 وفوق بلا زحمه عليك.
1: هاي يقول طيب جاء حساس، يقول طيب جاء ما يقبل به.
0: اي والله. طيب ابو عبد الله يشوف انه من الاشياء اللي ممكن تكون لو اختفت يشوف انه هي حقيقه ما لها داعي الواجبات. نعم، انا كلش اشكرك ابو عبد الله، نورتنا، شكرا جزيلا.
2: وتعلمنا خلاني العمر ده.

0: هسه اشوف زوجي همتين مقدم واجب يقول هسه خسرت 40,000 بس دفتم على شنو خلي حاسب. الو الو الو الو الو راح الالو. طيب شنو هذا؟ الو ها عمار هسه شو اسوي؟ ها اوكي. يلا ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211415. يلا اتصال. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: هذا موجود. عليكم السلام.
1: شلون سعيد يا اخبار جمهورك؟
0: الله يسلمك. اي والله منو هي؟
1: حابين نشارك وياك.
0: اي تفضل.
1: اي زاد فضلك.
0: لازم قلبي. اي
1: منو السؤال؟
0: منو ويانا؟
1: محمد.
0: محمد اوكي يا محمد. ما سمعت أي. السؤال محمد؟ صاير ساعاني احكي وتقول.
1: لا والله ما سمعنا كنا ملتهين شوي.
0: ها طيب السؤال يقول شنو الشيء من دنين الثلاثة اللي راح أذكرهن لو اختفن عنك لمدة شهر تلاحظ انه هن اصلا ما كان له الفائدة يعني عادي بس انت متعود عليهن. وجود شخص معين، مصروف اتجاه شيء، او عادة اجتماعية.
1: شخص معين اكيد.
0: شخص
1: معين
0: تلاحظ انه هو يعني كان عبارة عن عادة موجودة يوميا تشوفه يوميا.
1: هو زايد يعني هو زايد بحياتي اصلا.
0: أيوة زين عوفه. انت ايش كل اسمك؟ عوفه.
1: هو غير صاير لزق.
0: ها هو لزق. اوكي
1: ايوه
0: اوكي محمد. اوكي تحياتي لك محمد. انا كل شاكره اتصالك نورتنا. شكرا. الحمد لله. صح
2: حبا في العراق.
3: حبا في العراق.
0: حبا في العراق. الو
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: تحياتي السلام لك ولك المخرج وجميع الخلفات.
0: اهلا وسهلا. هلا يا اكرم شلونك؟
4: الله يسلمك. عرفت كيلي نقلت
0: لا
4: خارجي داعم والله.
0: لا صوتك واضح اكرم. تحياتنا لك اكيد نورتنا.
4: الله يسلمك النور
0: عزيزي.
4: والله بعض العادات التقاليد العشائريه ماشيين عليها.
0: اي
4: صعوبه أي. شوف فيها شويه
0: تلاحظ انه زين. لو قلت لك انطيني وحده عاده تحسها انه هي موجوده لازم اجتماعيا مفروضه عليك بس لو غابت عادي يعني ما راح يعني ما راح اصلا خلينا نقول تاثر عليك انت كشخص.
4: هذا مش بعض العشائر يستخدمون نقول عليه العاميه النهوه مع السلام صرنا مسعود هنا يعني مثلا بنت العم ابن العم.
0: اوكي.
4: فقامت تندثر الحمد لله الشكر لله انه في 20 سنه صار 25 سنه قامت
0: بدات تختفي بالتدري. صح بدات تختفي.
4: بدات تختفي هاي كانت صعبه لا يصير يقول شغلي من القديم بالستينات والخمسينات بدون جواز يعني هذه مجال.
0: صحيح. طيب اكرم اني انت حكيت عن عاده اجتماعيه عامه مو شخصيا. طيب انا كلش اشكرك اكيد نورتنا. شكرا لك اكرم من الانصاري نورتنا.
4: الله يسلمك وشكرا لكم على اخر برامج. حتى شوي العام جوع مثل نهوة ما نهوة تقييمات.
0: اشكرك أوكي. اشكرك عيونك نورتنا. تحياتي لك. مية هلا باي باي. يمكن كان هو اخر اتصال بحلقة اليوم. اكو بعد اتصال. محمد كندا بدون ما تقول لي استقبالك هذا مثل محمد. يلا تفضل.
5: صباح
0: الخير. تفضل المايك لك استاذ محمد تفضل.
5: بس سؤال هاي انت وخالتك هيك حبابه لبابا ماكو مشاكل؟
6: هاي حرقني حرقني قلت له حطب حرقني قلت له حطب بيه فوان احتمل هي حرقني ودفن وطفان بعد الحرق قلت له ضميرك صحه لا قال اريدك فحم مرتي الله تشتغل.
0: الحمد لله
5: ما عندي
0: عينكم
5: ضمير
0: باردة.
5: اصلا ضمير ماكو.
0: الحمد لله عينكم بارده ان شاء الله يا رب.
5: يا عين يعني ماكو هي أبد. دوليا معروفه.
0: لا ابد الحمد لله ابدا اطلاقا
5: بخير
0: الحمد لله.
7: انا مغمض عيوني من رحت لليوم لان تبذير احس غيرك النظره
3: خي ولي ياه الراح واستقبل الجاي
7: ايه؟
3: رام القلب مفتوح يتحمل هواي
0: يابه
5: يوم حدور لي على ساحر مشعوذ
0: ايه ما تقدر
5: تعاقدوا
0: يلا احكي لنا
5: والله شخص
0: عمار كامل
5: دا عمار حبيبي خالو عمار
0: اه اوكي منو لعد
5: مصطفى اخوي
0: زين المشكله مو هذا المشكله هذا لا هو مثلا عاده موجوده بحياتك او روتين هذا اخوك اخوك نفس الدم الله اكبر
5: ماكو قاتل ماجور نرتاح
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طفي الكاميرا
5: عبير صار 3 اسابيع ما شايفه وما مخابرني حسيت براحه بال
0: اي
5: يعيشك بقلق مترف يعني قلق مترف سامع شو
0: قلق
5: مترف هاي شلون هاي لازم تصير هيك هاي لازم هاي هيك هاي يا بش بيك دبها على الله اي والله
0: فتحس انه هذا هو اللي لازم انه يعني
5: رغم هو والله معدل واخو خيته يعني وفاته حلوه وياي بس يثير القلق
0: زين
5: انا ادور راح
0: يثير القلق هاي من جاي من جمال اليوم يثير القلق وبعد شنو بالله
5: والله صار 3 اسابيع معاشر من الصبح لليل
0: طيب شكرا استاذ محمد لوقتك الله يخلي لك اخوك يعني هذا اخوك
5: مشاكل ماكو مشاكل ابد
0: لا لا الحمد لله
5: جنة وعمة الدنيا
0: ابدا بتاتا
5: بخت اليوم راح اشوف مشعوذ دجال شي مغربي اي شي
0: تروح روح محمد روح شفيني شرك
5: مع السلامة
0: هلا
8: بعشر طلقات بس لا تنكر العشرة قلب اللي تعلق فيك لا يكتب ولا
0: يلا كان ويانا اخر اتصال محمد والله يعني والله محمد قال عليك حشوية والله ما أقدر يعني يعني ما أعرف التوية أنا تقول مسك الختام محمد أوكي عموما تحية لكل مستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم كان سؤالي حول شنو الشيء من ذني الثلاثة اللي أنا ذكرتهن أو اللي راح أذكرهن حاليا تحسون إنه هو لو كانوا أو اختفوا عنك لمدة شهر تكتشف بأنه أنت أصلا شنت ما محتاجة شخص شنت متعود عليه أكثر مما شنت محتاجة أو مجاملة اجتماعية تسويها حتى ما يزعلون منك وأنا حكيتها إنه هي عادة اجتماعية نسويها قلتوا الواجبات أكو من عندكم قالوها عادة يوميا شنت نسمعها مصروف يومي أنت تسويه أو تصرفه بالتالي بعدين إذا اختفى عنك تكتشف إنه هو كلش ما إليه كان داعي ممكن يخلي لك ادخار هواية هنا راح نلاحظ مو كل شيء تعودنا عليه يعني نحتاجه مرات التعود يلبس قناع الاحتياج فعلا وانا قلت لكم قبل شويه اكو اشخاص مثلا متعودين عليهم احنا كل يوميا نحكي وياهم كل يوميا نشوفهم كل يوميا كذا كل يوميا كذا فبالتالي انه هو تشوفوه زايد واحيانا غياب الشيء ما يوجعنا بس بالعكس يعلمنا شقد احنا نضيع وقتنا عليه حتى المصاريف اللي هي زايده وما لها داعي بعدين تصفنون تقولون ليش بدنا نصرف هذا كله صرف وهي اصلا ما لها داعي شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو يوم لطيف كانت حلقة كلش حلوة الحمد لله كل الأصوات اللي سمعناها حلوة ويانا كل الكلام اللي قلته بحقنا أيضا حلو شكرا لكم باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة باي باي
9: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخ

0: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
6: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: بانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.
7: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني عدة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التوجيه جاء نظرا لقرب موعد الاحتفال بيوم السيادة العراقية الموافق الأول من شهر تشرين الأول. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي إعادة فتح مضيق هرمز. وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: التقيت في نيويورك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي وبحثنا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والاتصالات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. قالت وزارة المالية في بيان أنها باشرت بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري اعتبارا من اليوم. أفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق المدان محمد عبد المجيد خلف الطائي، وأضاف أن الحكم جاء عن جريمة قتله العميد هشام محمد والمفوض خالد عباس لفتة بعد استهدافهما أثناء أداء الواجب في منطقة الدورة جنوب بغداد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تؤمن بإقامة علاقات قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع جميع الدول بما في ذلك فرنسا، لكنها ستتخذ إجراءات جادة وحاسمة للدفاع عن مصالحها وشؤونها. واعتبر أن مواقف باريس إزاء التطورات الإقليمية لا سيما العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مقبولة، متهما فرنسا بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني عدة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء البرد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. جزء من اهتمامك وحبك لهذا البلد الجميل الرائع، ادعوك اليوم لان تشارك في البرنامج، مو تشارك ما لي خص. احنا العراق هذا جميل رائع حقيقه، دائما ما نسمع احنا خلال بين فتره وفتره الى انه هو يشارك بالمحافل الدوليه ب واحدة من الألعاب المعينة، لعبات شي جوجستو، شي كرة طائرة ذاك اليوم للنساء، شي كرة السلة، شي طوبة، شي تنس، شي سكواش، شي يعني مجموعة رياضات موجودة عندنا في المنتخب، بناء الأجسام، رفع الأثقال، يعني هواي عندنا رياضات احنا يشارك بها العراق ويحصل على الميداليات ويحصل على المراكز المتقدمة إذا كان من خلال مشاركات فردية للاعبين أو من خلال مشاركة منتخبات أو أندية. لهنا شون ياكم أنا اليوم فور رياضة، لا مو فور رياضة هي. إذا قلت لك أنت كمواطن عراقي تحب هذا البلد، ومن تطلع أغنية موطني أنت تبكي، وأغنية قيس هشام وأحمد المصلاوي يعرق حبك بالقلب باقي، تنفعل إذا قلت لك الغيلي وحدة من الرياضات. يعني قول أنت اليوم صاحب قرار بالعراق وتقول الرياضة الفلانية بعد ما أريدها، ممنوع نمارسها. وهذا ما عملت به الهند في إحدى السنوات. هي طبعا تدرون الهند مشهورة بلعبة اسمها الركبي أو كريكت، العفو سوري كريكت، هاي مال هيجفة شي جنة عبالك الكرك مال ما صامون كريكت، ويسوون هيجي طوبة، وهاي هم طبعا منتخبهم يعتبر هم من الأول المصنفين أول عالميا. فلذلك سووا قالوا التنس نلغيه، ما عندنا بعد لعبة تنس. ليش؟ لأن العالم حتى يتجهون إلى هذه اللعبة، والعالم طبعا بوقتها صار فيفا، ويعني فتحك كلش طويل على العموم. فلذلك أنت اليوم كصاحب قرار تقول أني اللعبة الفلانية أو المنتخب الفلاني، يعني مو المنتخب وإنما اللعبة الفلانية تلغي بعد من العراق، وممنوع أحد يمارسها أبدا في هذا البلد. طبعا عندنا السباحة، عندنا هواي، عندنا الأشياء رقص البالية، وهاي شو اسمه شنو هاي أقولها والله والله العظيم الشطرنج، إيه شطرنج. المهم فألغيها وأصعد مكانها لعبة ما تعتبر هي لعبة عندنا. يعني أكو لعبات عندنا إحنا نلعبها، عفوا ما صايرة هي لعبة، يعني لعبة دولية أو هاي، وتقول إحنا لا إحنا مثلا هيك. يعني هذا طبعا ما حصل أيضا في روسيا عندما ارتأت روسيا في القرن الماضي بأن تعتمد الشطرنج. طبعا بوكتو صارت أكو هاي أفلام عليها على السالفة، إنه من صعدت عندهم هاي إنستانزيفية ما اسمها لاعبة منتخب كانت بطلة، هي بطلة العالم، بعدين صارت مصنفة، دخلوا على هذا الموضوع. المهم وكنا نتذكر طبعا احنا لاعبات التنس الجميلات الرائعات صاحبات التنانير القصيرة اللي كانن يلعبن وبعدين اشتهرن، وامريكا طبعا اشتهرت بيها ايضا بلاعبة التنس جوميز هذه. فالمهم شلون طبعا بيضروا معلومات رياضية، انا قوي بس انا ما اسوي الفتر والله ما احبه. المهم فاذا بالتالي نصعد لعبة ونلغي لعبة من اللعبات المعتمدة في العراق، يا لعبة تلغيها ويا لعبة تخليها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1115، وعلى 0780211 6117. بإمكانكم إلى 11 بالشيلات فول معلومات التنس أنا عبير، وبإمكانكم المشاركة على الواتساب على 0720111 1115. ساعة بالخمسة، بما أنه رقم نحن بالأخير خمسة، ساعة بالخمسة راح يكون هنالك مباراة احنا وعمان على مال كأس الخليج بنسخته المدرج قيد، والوضع ما احكي لكم بالنسبة لي ما اقتنع. يعني المهم يلا خلينا نشوف، وان شاء الله اخر ربع ساعة راح اسوي لكم يعني عيب من العالم، جزء من الالتزامات المهنية كاعلام، انه احنا بعدين اقول لكم مشجع منتخب ماشي، بعدين ها اخر ربع ساعة لا احد يحكي لها سب السالفة. ساعدنا لعبة اللغي ولعبة نصعدها نعتبرها لعبة خاصة بالعراق، بس اللي يحكي يقول صعد لعبة بيها منا اقطعك.
خمسة ونص همين طلعت كرة العاب خمسة ونص بالسعودية هي دبكة. شين هالتنظيم هذا؟ حاولوها يلا خابر هذا بالسعودية قل له حاول يلا. لا أبو فيش اسمه أبو المالتهم هو هذا مو تركي على الشيخ مو هو مسؤول عن ذني سوالف خابر قل له سلطان دق لي عليه قل له سلطان بتحكيك يلا اطلع النغنية حكي.

0: فهنا هواي ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا اهلا وسهلا. مساء النور
1: او السلاطين حبيب
0: الكبير الرائع الجميل الدكتور منير
1: الغالي. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك انت دائما ان شاء الله. اذا زين انا كل زين.
1: ابو السلاطين حضر لك مفاجاه جميله
0: حبيب. يا الله ان شاء الله خير يا رب.
1: يا تذكر ذيك المره من دزيت لكم مقطع.
0: اي
1: راح يتكرر.
0: راح يتكرر بس هم يعني هيك هذا العدد هم هواي ما نفتهم شيء. يعني حضر 100,000 خمسات.
1: حضر اخوي حضر.
0: يلا لك. ها هي. طيب منير شنلغي لعبه عندنا بالعراق ونصعد مكانها لعبه او بس نلغي لعبه ماكو مشكله.
1: لا لا هم صعد
0: انت ذي وانا ما اغلس لي ادري بك
1: زين. لا والله
0: يلا يا الله
1: طاوله الادب والاخلاق.
0: الله يستر. الله يسترنا. طيب شنلغي؟
1: نلغي الجمناستيك.
0: جمناستيك
1: اي
0: نلغي.
1: نلغي يعني شلون اقول لك الاغلبيه ما مهتمين بال هيئه مال مالتهم.
0: أي.
1: يعني شلون وميض ولا بالسفري
0: مثلا تخيل.
1: اي زين ينفع الجمناستيك شراكه
0: تنجح. نلغي الجمناستيك اللي بالعراق. اوكي شو صعد مكانه؟ يا بسم الله الرحمن.
1: جر الحبل.
0: جر الحبل حلو. اوكي
1: لعبة حماسية وجماعية.
0: صدق لعبة حماسية وتعتمد على الفريق وعلى القوة ثم التركيز وتعتمد بشكل مباشر على يعني الروح الواحدة للفريق لأن هي فريق. هي ما ترهم واحد يسحب واحد الحبل.
1: لا ترهم
0: يعني
1: احنا
0: أربعة نغد
1: وميض يعني.
0: اي ونظل احنا نسحب حتى لو عبر الخط نظل نسحب بعدين شو نسوي؟ نشد بالحبل طبعا مو لا وميض بالعكس اخونا وعزيزنا بس نشد الحبل بالبيك اب ونحط طابوقه وهي بعد شوف انا الله يسهل لها
1: حتى كي ما باب شابلين
0: بعد كيف. انا ما حكيت هسه يجي يلومني ويحكي يقول انت حكيت. انا ما حكيت انت حكيت.
1: لا ما يسمع ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله. اوكي
1: ان شاء الله.
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا. زين شنو شو تريد اتصال؟ يلا نسمع اغنيه.

أفهم لا ما حكينا ايش فيك انت دام لاي مصاير ما حكينا شيء ويصبح بنظرة عدت يا غزال من العالم تنشال.

0: شكراً. للمعلومة فقط، تم تشكيل اللجنة الأولمبية العراقية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1948. معتمد عندنا دولياً 20 لعبة، 20 نوع لعبات معتمدة دولياً عندنا. خلال حلقة راح أذكركم، أخذوها معلومة لكم. نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: كبير،
0: هلا،
1: شلونك أخي؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك. شنو نلغي ونخلي مكانها؟
1: كلنا نلغيهم،
0: بس اتهم على كيفك. القطار جيت لغيتهم كلهن، شنو شغل؟ الغي لي لعبة.

0: زوره
1: لك احسن لهم والله احسن شيء عشان لا يمثلون العراق ولا هاي يسوون ذني الاعلانات وحلوه وتخبل وانتهت.
0: شارع كامل كان انت والسلطاني طلع طابو مالته
1: والله العظيم شنو
0: واحد انطاته واحد ليش
1: ما اعرف بطل ماي ما حد انطاني
0: واحد انطاته رحمه على والدي
1: والله العظيم بعد اكثر من ذمتي عرضها للبيع اني ما حد يشتريها وعدنا جمال اشترى كل الذمه ما اشترى ذمتي شو بيع كان اعمى مدابتي ما اطرش ما يسمع راديو ولا ما اعرف. المهم تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا. هلا حبيبي مع السلامه باي باي. هلا يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: شنو اهلا اخي
2: ابو فيك ابو وياك هذا الولد اتملخ.
1: اهلا وميض
2: وصلت للي يرموك والله
1: شطير شو الاخبار.
2: الله وكيلك حبيب صاحب الجدي.
1: بالمناسبه اول ما حكى انا زجرته
2: ادري انا على السمع اي اخونا العزيز وميض وزجرته في البيك اب يا الله عليك.
1: زجرته وأنبته على الحوار.
2: اي نعم
1: والله العظيم
2: نعم.
1: وخلي بالك انا من اليوم يعني نعم. الحد يعني مسافة يعني مدة طويلة الحقيقة لحد باكر أنا مقاطعة.
2: الله أكبر.
1: إيه على مودك بس.
2: الله.
1: والله.
2: الله الله بس حتى تعرف إن أنا جد أي نعم نعم نعم نعم.
1: طيب إيش نلغي وميض ونحطه مكانها؟
2: وطح حياتي.
1: إحنا عندنا 20 يعني 20 لعبة مذكورة ومعتمدة دولياً.
2: نعم.
1: إيش نلغي من عندهن ذني؟ وحدة. نلغي تماماً.
2: نلغي التنس.
1: تنس ليش؟
2: ما يعني ما عندنا فريق ولا عندنا أشخاص معروفين لا عربياً ولا دولياً.
1: طيب
2: وأكو رياضة كلش لطيفة وجميلة
1: اللي هي
2: هذه اللي يسموها رياضة الراقصة بالمسبح.
1: أي
2: عارف ذني اللي غوصاً يطلع عند
1: أي يطلع بس رأسه ويفتر رجلين وما أدري شلون. أي
2: الله الله لطيفة جداً
1: حلوة هاي. أي
2: أي عجبتني. أنا ما شاء الله عندنا ممشوقات
1: هواية. إيه ما شاء الله طبعا ويا النفخ والشد والهاي ما أحكي لك. إيه أبقى تسبح في المسبح.
2: شلون شلون الفيديو الصبح مال السباحة؟
1: إيه بالضبط نفس السالفة.
2: نعم نعم.
1: كل واحد فقده هالأشياء.
2: هو مدرب مدرب الفريق يكون منيح.
1: بس راح يواجه مشكلة راح يواجه مشكلة.
2: نعم.
1: مذني منافخات شفايفين فما يطبقن. من البوتكس فاحتمال يختنقن يموتن لان هاي لازم تطبق حلقها على
2: المود شايف النفس.
1: ايه
2: صحيح ان هذني شايف ان انا حطن قرات وكش منه يطبني غوصا.
1: اي مثلا
2: لان رات 24 ساعه جو رجل فوق فين حط قراتين وبعد الحلب احنا الخشب تموت وبعد عيال الله والعذري.
1: اي هاي حلوه خلاص صايرين مو خوش سالفه. هاي شو درايتك. اوكي
2: تحياتي لجروبنا وتحياتي للمستمعين وكل
1: ذهب. ذهب حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. هلا مرحبا اهلا وسهلا. عندنا اتصال. الو
3: هذا وميض.
1: اي
3: لا لا
1: والله
3: مستحيل يعني انا سمعت الصوت.
1: ايه
3: مرحبا.
1: ايه ايه بلا والمشكلة انا قلبي علمني دي يسمع فمن من حقيقة تهكم عليه واشار اليه بالبنان منير قلت له
3: كله صوت منير يعني منير ليش تحكي على اخونا ومير.
1: اي والله اي والله
3: هو ترى حكى يعني من باب الشقه
1: من باب المزاح. اه.
3: من باب المزاح انت عليك يا فك ومير رجعت شبير
1: ايش عم ضغطك. يلا بسام ايش نلغي
3: والله بالسلاطين نلغي انا قلنا كم وحده بالعراق
1: 20
3: مو 20 نلغيهن كلهن نبقي بس الطاوله.
1: هسه ماكو الغي وحده مثلا تلغين كلهن
3: شيء. انا اقول
1: لك الغي لي وحده
3: تايكواندو.
1: تايكواندو ليش؟
3: من ورا وحده احد لاعبات تايكواندو بال يعني على الفيسبوك تنشر مو مؤثر مثلا انت اعلامي محترم موقر لك جمهورك تنشر مثلا بوست او صوره شخصيه لك كل مثلا 6 اشهر
1: زين
3: هي كل 6 ساعات تنشر قد 20 صوره ونفس الحركات ونفس اللقطات واهم شيء يعني تسوي هاي الحركه هاي مال شلونها مال بروسلي طبعا هي مو يم بروسلي اصلا ولا فايتة من يم بروسلي
1: زين
3: اهم شيء تبين بالصور جاي تصور تبين فد شغلات معينه
1: زين
3: وتروح الشارع المتنبي
1: اي
3: وهسه انا مراقبها تدري شنو
1: اي
3: مشتركه بهاي البطوله العراق مال العراق بكوريا الجنوبيه
1: اي بكوريا اي
3: وين الله تخسر
1: هي هي هي لحد الان ما نزلت ولا لعبه راح تشتري هدوم اصلا
3: ها انت متابع
1: تطلع عندي جوه بالسناب بحيث قعد شفت المشاركه قلت والله مزين خلي اشوف والله شنو اللعبات اللي شاركت فيها واقلب اقلب شو راحت اشتريت هدوم اشتريت شورت اشتريت جاكيت بعدين طلعت ان هذول يرقصون قلت ايش وقت تشارك ما دافتهم شو وقت تلعب شو وقت تخسر شو وقت تقتلوها
3: انا تدري بي ما اشيل ضغين على
1: لا ادري بيك اي
3: بشر
1: ايه.
3: بس شلت عليها ضغينة لان تلبس دريس ريال مدريد وتتمرن
1: اي
3: وتشحنا فقر احنا هذا الموسم فقر الله فاقر
1: اي عوفينا
3: عوفينا اول عمار
1: اي والله بس بس سام بمناسبة كل ما تصير لعبة مال ريال عمار يدي عليك
3: يعني والله حبيبي وامين من خلال الجو انت مش كراتها في 90 مدري بيش
1: اي
3: عمي بس خلي ابري ذمتي اشتريه منك ب 200 يعني 250 قدام العالم
1: ما يقبل ما يقبل رجال يحب الرياضة انت شو عليك انت هو سأل سؤال بمناسبة خلي بالك انت لفتينه هو سأل سؤال بالجروب ما قال بسام انت لفتيته هو لفتاه بمناسبة عمار حتى تعرف والله قال قال هذا وين شلون
3: ويدري انا عندي
1: اي اي بس انت لفتيته قلت له هيك وهيك وادز لك رقمة وبروح على فلان وروح اشتري من فلان
3: هي هاي هي هاي
1: ساعة الشيطان اي ساعة الشيطان اي تستعجل عندي بالحكي
3: ايوه والله انت على الشيطان وقلنا شويه الرجال كبير خليه بالبيت
1: شرب كل العراق يدي عليك
3: اي والله فحبيبي قلت لك نلغي الهاي تايكواندو
1: اي تايكواندو نلغيها
3: ونخلي بمكانها اكو رياضه هسه جديده
1: اي شو اسمها
3: دي يسووها يمارسوها بالصين
1: اي
3: انه يجيبون عادي حتى لو مختلط
1: أي.
3: شباب وبنات وهاي
1: اي
3: شلون مثل المصارعة الحرة.
1: أوكي.
3: إيه هي هاي نسويها إن شاء الله بالعراق.
1: أوكي تمام. نوع من أنواع المصارعة الحرة.
3: نوع من أنواع المصارعة الحرة.
1: إيه أوكي تمام طيب.
3: تحياتي للجميع.
1: تحياتي إليك حبيبي. شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة. شنو؟ أغنية يلا.

0: محمد شو المناسبة؟ مرتاحين. يلا ناخذ يانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: يا سلطان ورد.
0: هلا حبيبي الله يخليك، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك يا غالي.
0: سولف لي يا لعبة نلغيها.
1: لا قبل ما اسولف لك على الاخ المتصل قبل شوية اللي حكى. يعني هو احنا باي رياضة مدى يطلع راس، حتى كرة القدم صارت الدفع. انت اللي تسوي مال المسرح يغطن جوا راس.
0: اي
1: طيب اذا غطن يعني هي كلها شو بده يمشي بالشارع؟
0: مو هو يطوفن. اي طوفن. يطوفن. اي طوفن.
1: انت شو بده يوم تشوف جوا؟
0: لا ماكو.
1: هي السفينة اللي تغرق تطلع بالجوا.
0: والله على شوابة نشوفها يعني ما احكي لك. ايه طيب يلا شنو نلغي يا لعبه؟ ايه يا مو يعني لعبه نوع.
1: والله استاذ سلطان هي رياضه حلوه. ايه صحيه للانسان وبنفس الوقت يعني دماغه يشتغل يعني واللي يشاهدها يصير بيها ترغيب حلو. بس هنا تدري يعني بالعراق عندنا هواي امور عندنا ما لغت يعني تركيزها بس على كره القدم.
0: طيب
1: زين فاني ألغي مال هاي اللعبات مال اللي هي تجمع الساحة والميدان يعني رمي الرمح مثلا.
0: أي
1: أو القرص. أي ما صار عليها مشاهدات قوية لغت يعني
0: زين.
1: فخلي مكانها نرجع إلى برنامج قديم أجنبي كان يطلع.
0: أي
1: ولحد الآن هم دي يعملون به
0: اللي هو
1: كلماش، تذكره
0: كلماش؟ آه كان طبعا ياباني
1: كلماش. لا الالماني.
0: لا الماني الماني. اي ذاك كان ذاك الحصن. الحصن كان ياباني. اي
1: هو يجمع لك ما بين الساحه والميدان، يجمع لك الرياضه كلها يعني. يعني انت تخيل تسوي هذا مكان واتجاه عن طريق المدارس عن طريق الجامعات.
0: صح
1: مو استاذ سلطان؟
0: اي والله حلو هذا مالتي الماتش والله صحي. هو اكثر من مباراه
1: صحي. بالعكس الناس تقوم تروح له اكثر يعني. ويصير يعني يصير يعني يصير شلون يعني يصير كل الاتجاه عليه.
0: أي
1: كل الثقل عليه.
0: صحيح
1: هم رياضي.
0: أي
1: وهم يعني يجيك مكسب مالي من عنده.
0: أي
1: لان تخوم راح دخوليه زائدا.
0: صح
1: اللي يشتري مثلا عصير هاي مو فانت راح تجمع هم بين الرياضه وراح تجمع بين هاي الشغل.
0: حلو خوش سالفه.
1: الموضوع هذا تذكر التمال يعني اذا انت ترجع لي ورا شام يطلع كلمات اكثر عوائل تبقى قاعده تواوع.
0: طبعا
1: العوائل تتونس.
0: بدي اقول لك كانت التليماتش وبعد الحصن صار وراه.
1: ها
0: التليماتش وبعدين اجى الحصن وراه.
1: الحصن هي منو اللي اخذ الفكره؟ اخذوه اليابان والصين.
0: اي
1: زين انت لا تباوع على الرياضه، باوع الجمهور الحاضر
0: اللي حاضر. اي صحيح حلو.
1: وشوف تمام. الشد مالتهم شوف الشد مالتهم يعني
0: طيب
1: يعني الجمهور شوف الشد التشجيع وكذا فيجمع كل اللعبات بي.
0: حلو اوكي طيب تحياتي طيب. لك حبيبي شكرا جزيلا وقسم المنافسه الكبيره تحيات. يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: استاذ سلطان شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يا هلا ومرحبا.
2: شلون اخبارك؟
0: من وياي
2: ويا صالح الجبوري اشتراك جبلك تقريبا قبل
0: فالح لو صالح.
2: لا صالح
0: كل الهلا بيك.
2: شلون اخبارك؟
0: الله يخليك اهلا وسهلا. يلا
2: الله
0: شنو الغي يا لعبه؟
2: والله انا جت ببالي فكره اقول لك يعني ان نحاول كره القدم نخليها على صفحه ونستبدلها بمكانها بالدومنه.
0: حلو يعني نلغي كره القدم بعد ما يصير.
2: اي والله لان دا احس المنتخب العراقي ماله وقت
0: الفتره. اي تعبان مع الاعلانات شوي قويه. المهم نبدلها بالدومنه.
2: اي والله
0: واللي هي وحده من الالعاب المعتمده طبعا عند الصين دومينو. اكل دومنا مالتنا ويكون دومنا مالتهم هم اللي هي ما ادري ايش يسموها. فنعتمدها نسوي الدومنه حلوه خوش نزل نلعب بيها ونحط بيها العدله يعني عازنيف ذني سوالف. شوف شنو الترتيب.
2: قاعده حلوه وبواب. أيوة. شاي وياها تشرب ضحكه وسالفه والله.
0: اي والله احلى.
2: اي والله واحد يختصر الموضوع
0: ولا هالشيء العنقرب هذا سكر والضغط.
2: تحياتي
0: لك حبيبي شكرا جزيلا لك. تسلم يا ولد. مع السلامه. هلا بك. اذكر لكم العشرين لعبه عسى كل يعني تسوين ثلاثه ثلاثه. عندنا المعتمدات عندنا بالعراق ضمن الاتحاد الدولي كره القدم كره السله كره الطائره. هاي 3 بعد 17 ناخذ ويانا اتصال. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلونك اخوي؟
0: يا اهلا وسهلا كل الهلا.
3: اخبارك؟
0: الله يخليك علاوي هلا بيك.
3: عمار عمار اليوم صح؟
0: اي عمار.
3: والله عمار اي اشكرك. انسان طيب وانا اشكرك. يعني شنو واحد
0: احسه مو من قلبك؟ ما
3: لا والله من قلبي.
0: لا ده احسه مو من قلبك.
3: لا والله هالمره انا طابق وياه لان قبل يومين
0: ايه.
3: كان منو يمكن عمر

0: عمر
1: عمر ثائر
0: ما ثائر لا ماكو ابد ولا فتفوته قبل يسوي لي شو اسمه رفض ما اعرف شنو الموضوع
1: كان ما اعرف
0: بس هو. والله عمي ستر الله على عمار
1: لا باقي علي احسن
0: عاسفين عليك اي والله عمي احنا عمار شو اسمه احنا نشكرك هوايه شويه بيخ عليك يلا مشيها
1: اوكي مشيها. طيب
0: زين
1: هسه يلا ايش نلغي
0: اقول لك سلطان تدري شنو احنا عندنا بالدورة الالعاب اكو مره العراق شارك مال تجديد
1: ايه
0: زين هسه اذا يردون يتدربون علينا هذه التجديد
1: موجود عندنا اللي هي المعتمده الثالثه تجديد
0: بس زين اوكي يعني هسه اذا يجيب هاي مال تجديد ذني يعني هو النهر كله اسمه هاي سكراب
1: هم بنهدرج حاليا لان صعد كان مي ناصي كان ماكو هسه لا من صعد المي هسه لا موجودين يتمرنون
0: لا يعتمدون يعني خلي الغوا والله سلطان احسن يعني هو واحد هو يجيب البوت مالته ويشتغل به احسن ما يسوي رياضه الاخ المتصل سبقني
1: طيب
0: الاخ المتصل سبقني لان انا اقول الجمله كلش منتشره في العراق
1: والله حلوه اذا انا احطها
0: اي والله يعني صدق منافسه قويه وهاي طبعا لبنان احنا تدري يعني على مستوى يعني لبنان مدينه ما ذاك اليوم الشباب سووا بطوله
1: شباب شنو عراقيين؟
0: والله اي عراقيين والله سوينا بطوله يعني.
1: والله
0: اي والله سووا بطوله وكاس وش اسمه لو شوفك الكاس حتى الكاس كان بدوشيش ودوبيش
1: حلو
0: زين اي والله ويعني جائزه ماليه وهاي لان هم اخذوا يعني من كل واحد لموا وصارت اللعبة وتبدوها تقريبا شاركوا بها
1: جائزة
0: معدل 30 واحد شارك فيها
1: حلو
0: وبالاخير صارت تصفيات الى ان فازوا بها الشباب وهذا ليش ما يسووها هي اولا يعني لعبة ذهنية مثل لعبة الشطرنج
1: هي ذهنية صحيح 100%
0: يعتمدوها نستفاد منها يعني على الاقل يجوز تصير بطولة يصير شيء اكو ناس تشجع اكو ناس هاي تفتح لك المشروع بيها يا خليها شغلات
1: ها هي اوكي
0: ايه.
1: تمام
0: اي سلطان ايه. انت ذاك اليوم احنا ما سولفنا اقول لك انت شنو ذاك اليوم قلت لك تعالوا وياي بالكروز وما ادري شنو قلت لي كان عندكم يوم التاسيس
1: اي يعني جاملتك
0: المره الثانيه اي
1: باب المجامله
0: وضعي مشيناه كان عيد التأسيس وعيب من الوليد
1: طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا على مرحبا سؤد احترم الولد اللي بسببه دا تستلم راتبك من هو الولد اللي احترمه اللي بسببه دا استلم راتبي انا دا استلم راتبي بسبب ولد ما بعايا جديدة ما اعرف له بس شنو اقول لي انت حتى افتهم عم تجاوبك يلا من هو اللي يتصل بيها اللي دا تتصل بيك دا تتصل اللي دا ملتي بتليفونك ولا محترمة وتشعلك وانا دا اجاوبه وعادي الوضع والعب تليفوني واحكي المخرج تعال قعد مكاني تعال اذا ما طولك التعيش قوي تعال قعد واستلم راتبي بسبب لا مو بسببه هو استلم راتبي يعني. استلم راتبي بسبب كفاءتي بسبب انه انا جيد بسبب انه انا عندي خبره المستمعين هم جزء من جمهوري اللي هو رصيدي للعمل بس مو بسببهم انا استلم راتبي بدليل انا عندي يوم بالاسبوع اذا انت ما متابع طبت على البث بدليل عندي يوم بالاسبوع ولا متصل يخابر وهو من اقوى الحلقات روح افتر بالتيك توك عوفنا اجي مكانك لا مكانك ليه عندك واسطة وقاعد هنا عندي واسطة وحقيقة يعني دفعت رشوة حتى اكون هنا قاعد صحيح هسه يجيك عنا اي خلينا بالله خلينا خابر رئيس مجلس الادارة كل شيء الواسطة لا اقدر اروح افتر بالتيك توك ايش عندك هنا يعني ملوم تذكرني حتى اكمل اللعبات اتونس على اليوم ليش اعوفه

0: يلا طيني. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: استاذ سلطان، شلونك؟ شلون صحه
0: حبيبي؟ الله يحفظك. منو جاي
1: حبيبي؟ استاذ سلمى جايين بيك البرنامج
0: قيالي عوم صعد لها لعبه. ليش
1: جمباز الشباب وخاصه الجمباز يعني تحتاج لها معدات قاعات
0: كل اخويا بيها
1: الف رحمه على والديك.
0: روس اعتقيك واي بيها
1: الجمباز. وانا تعرف انا من اسولف مع الجمباز احنا
0: حاجه ما
1: جمباز قابلين قصر
0: المدرب العظيم منو مرقه ويصعد الجمباز يضرب شرق منه
1: وصعد فتح رايته
0: من ارضيه الملعب المستشفى ما صرنا تشاور ما السالفه شيله كانه شطرنج عندنا احنا
1: لا ما داخل
0: وقف
1: احنا عندنا بس مداخل بالاولمبيه
0: عاشت ايدك
1: شطرنج وعدنا هسه قبل اسبوع يمكن لاعب عراقي ينافس
0: صالح دخل هي شطرنج عندنا شنو احنا يعني المعتمد
1: احنا المفروض
0: ايه ما احنا العاب فكريه طبعا بنات هسه احنا نحكي على الدومنا سيجل بس الدومنا فد لعبه فكريه مبنيه خوارزمي
1: مو لعبه حظ
0: بالضبط ماكو حظ هذا موضوع هذا ما له غشمه بس مثلا طاولي يعتبر لعبه ذهنيه فكريه رياضيه لما حسابات تحسب البال وهذا
1: وخاصه الدومنا والطاوله اي حركه خطا
0: تروح بعدك والله ذاك اليوم عباره خانه تفلشت 2-0 اخذها عليه مرس خانه بس نسيتها ما والله بدا ما نزل بجار نزلت بالسياس صفنت كان نوب رجعت وقدامي في تحياتي الى طبعا صديقي العزيز سلام لئيم قال لي قلت له بس قال لي لا بعد خلص وخسرت 2-0 رحم الله عليه
1: هو الطاولي لعبه عدت خسرت الجيم كله
0: زعر واحد اذا عكس وياك في دول عينه
1: اويلي
0: يا
1: بدر في الولد دوشيش
0: اي والله مقفلات خانات تجيك مثلا دوشيش يجي وراها مثلا شش وي وانت عندك واحد
1: طين عليك
0: الله تحياتي هلا بك. قدنا كره اليد العاب القس معتمده في العراق السباق بودو همين معتمد كلعبات دوليه مستمع قديم يطلع التراب جنيد لا بالعكس تقدير لك حبيبي سمعهم

طيب بعدنا طبعا احنا ياكم في حلقتنا لهذا اليوم. سؤالي لكم: العراق معتمد دوليا ب20 نوع ألعاب موجودة في سجله،

0: 4115 هذه أرقام هواتفنا حتى تشاركون في حلقتنا لهذا اليوم. راح نطلع فاصل ونرجع وياكم في حلقة اليوم. حمود قد أحبك لين تنطيه بالقصة. والله حمود يعني دياني مينام الليل والله ودعتك. يلا فاصل نرجع.
1: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلا بالخليج.
2: اسمع يا اخي والله اشتقنا، والله اشتقنا. اسمع الجمهور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبط بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقشي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها
4: وعيش الجو.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
5: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي وياك.

0: لا حاعطس. طيب مستمع، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال حلقتنا شنو اللعبة اللي انت يعني ممكن اذا كنت صاحب قرار ممكن تلغيها بالعراق، والسبب انه انت تلغيها. ارقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-7. وبإمكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 07-2-01-4-1-5. احنا عندنا 20 نوع العاب معتمد من ضمن اللجنة الأولمبية مع اللجنة الدولية، فلذلك احنا من ضمنها. وانا حقيقة تفاجئت لانه الشطرنج هو ليست لعبة او معتمدة عندنا في العراق، ما اعرف. مهم، هذه ارقام الهواتف اذا كنت انت صاحب قرار شنو اللعبة او اللي تلغيها وتحط لنا شنو مكانها. يعني يمكن كانت الاتصالات بالساعة الاولى ورشحها قدامنا، يعني اعتقد احنا جيدين بها. من الدول هم قوية قدامنا؟ لا بالدومنة، مو كلهم بالدومنة، اي مو احنا عندنا واحد، احنا عندنا مراتنا طيرة. ايه بالله، من الدول قوية في لعبة الدومينو؟ اي يمكن تركيا، عافية. ايه بالله، خلنا نشوف من الدول، خلنا نعطيكم معلومات شوية. تعتبر لعبة الدومينو من الألعاب الشعبية العالمية، تختلف الدول التي تعرف قوتها واحترافها بهذه اللعبة بناء على البطولات الرسمية والانتشار الثقافي الواسع. أبرز الدول المتميزة بلعبة الدومينو دول منطقة الكاريبي أمريكا اللاتينية، أبطال البطولات الدولية تنافسية، تعد من أقوى الدول أنتيغو وبروبودا، حصلت اللقب عدة مرات 16-18-23، نافست في بطولة سانكيتس، هاي اللي ياخذون جوازاتها ب $100,000. ونفيس حققت نتائج باهره وتشاركت بألقاب بطوله العالم الاخيره مع انتيغو بروبودا. زين، بارابودوس تتميز بمستويات متقدمه. كوبا، اولي كوبا قويه بالدومنه، فيها ليست مجرد لعبه بل هو رمز للثقافه الشعبيه والوطنيه، حيث يمارسها الصغير والكبير في كل الشوارع بالضبط والمناسبات، وتنتقل من جيل لجيل بمهارات تكتيكيه. دول أوروبا وآسيوية نشطة في محافل منظمة. هولندا عندك تشتهر بالفرق المتنظمة وتحطيم أرقام القياسية العالمية في بناء وتحطيم مجسمات دومينو. هذا جورجيا تملك اتحاد الدومينو الجورجي، يعني بطولات محلية ودولية واسعة لتعزيز اللعبة. الصين تعتبر، الصين مو عندهم غير دومينو، المهد الأول للعبة الدومينو، حتى تعود جذورها للقرن 13 الميلادي، وما زالت أشكال وألعاب قطع الدومينو التقليدية متجذرة فيها. حلوة جميلة، حبيت هاي السالفة. ناخذ اتصال ويانا. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله،
0: بي ام كاتب مصر، ممكن. شلون الاخبار؟ يلا تعال، يا لعبة نلغيها ويا لعبة نصعد مكانها.
1: والله الغي الرياضات الفردية كلهن.
0: شنو الرياضات الفردية؟
1: هاي الرياضات الفردية، ذاك اليوم بطولة مال سباحة،
0: اي
1: 27 واحد،
0: اي
1: بدون ذكر اسماء،
0: اي
1: واحد عراقي طالع 26، همجين ما غلقت يا معود.
0: 26 تسلسلي؟
1: هم 27 متسابق، ما 27 دولة.
0: صح؟
1: العراق 26 والله.
0: إيه.
1: أنا علقتها همجين ما غلقت.
0: عمار يقول 27 فلسطيني، إحنا غالبين فلسطين.
1: إحنا غالبين فلسطين، وما قدرتنا على فلسطين. يوم بالطول ما غلبناها. فلسطيني خطيئة، تذكر أهلي وتذكر
0: أهلي، أي تذكر أيه
1: العلاقة كل شيء ما عندك،
0: أي مو يمه لعد هاي بالشاط وعبر شطين وعبر الضفة ما 3-4 مرات.
1: ذاك عبود عبود الصوت
0: عبود، حتى لو ما عبر يقول عبر ذاك الوقت
1: عبود عادي،
0: حد يقول معابر عبود
1: تقدر تقول لا
0: لا عمي شنو
1: لا
0: ينقص السنة يقول لا
1: المصارعة هاي ما الوزن الثقيل مدري شنو، ها ما حد شايله وراجع وفالت على
0: شدي.
1: زين
0: احنا زين زين احنا موعدنا الزرخانة قديمة
1: ما ابو 30 جماعتنا فشلونه
0: ايش بيه؟ طيب
1: وعد الشقه
0: شو اذا هسه لغينا مثلا هي هاي شو نصعد
1: المباراه المصارعه الرمايه ان هي هاي الرياضات الفرديه
0: ايه.
1: التنس اخي هم خسران هم ما انا تقدر اتابع
0: ايه. ايه تموت على هالسؤال
1: اموت على هالسؤال
0: والله بزون الدور على مهلها انت
1: هو كان شنو توجهاتي رياضي هاي الرياضات الفرديه ودا اقرب مثلث حمرابي
0: حلو
1: والله راح اكملها
0: عشتيدك
1: تخبل
0: اي تخبل
1: يعني ماكو والله يعني ولو راح نجرف غير موضوع
0: قوانين تصفن يعني بيها
1: اقرا بيها تدري بالمستشفى شو ما عندي
0: اي ادري بيك
1: دا اقرا رجال يعني غير مثقف
0: اي
1: قال عمو شو عينك بالتليفون مو تدري عمو داخل المسله مال حمرابي كسر ثواني صفن قال وين وصلت قلت له وصلت مادة 216
0: اي
1: شو تقول قلت له تقول الخلفه قبل البناء بالصيف
0: صحيح
1: شلون المهندس او الخلفه اللي يبني بيت ويوقع بالشتاء
0: يعدمون
1: هذا
0: يعدمون المهندس الخلفه
1: ايه صفن علي قلت له هسه يعدمون المقاول ويعدمون الدنيا كلها لو يطبق القانون
0: اي والله
1: تدري بارك الله من بين يعني بين من ذاك الزمن الحجي
0: اي
1: واصلا سالت ابو طلع من دولة بحمد الزطنة بس ما ادري ليش بعد الحد الان
0: يعني مرتب وضع
1: يعني لا صدق مرتب وضع بس بين مثقف المهم في هاي الرياضات الفرديه والصراطين ماكو يعني كعب النفس
0: طيب
1: جماعتنا
0: شنو صعد مكانها؟
1: نصعد مكانها الالعاب الشعبيه دومنه طاولي ورق
0: اوكي
1: واخذ على منير هاند
0: اتذكرنا
1: اخذنا هاند على منير
0: صورنا
1: هاندي شغل على منير هاند
0: ما شالتها
1: هاي الالعاب يعني شلون نسميها الالعاب الشعبيه كلها نصعدها بمكانها على قد
0: حلو
1: مثلا دومنه جماعتنا يطلعون راس إيه مثلا اذا نلعب احنا والصينيين صاحبنا يقول لك يعني سياتي يفوزون ياك وتبقى صارت بدون حكي لا مدبرنا سالفه
0: ونرتب وضعنا يعني
1: من اغاه
0: ايه من اغاه عافيه يصير ايه مو احنا احنا اذا لعبنا دومنا ترى نخسر بالمناسبه ليه ما بيها من اغاه
1: احنا اذا مو من اغاه نخسر
0: ما نخسر ما ترى
1: ايه هذاك سباح ما حد يقدر يشيلنا شلنا غير الله
0: يخليك ايه ما ترهم لا لا من اغاه وبوق لازم ما ترهم
1: وبوق ايه هناك الموجودات عندنا الحمد لله وشكر فضل الله البوق
0: البوق خبر احنا رقم واحد
1: رقم واحد ايه فهي هاي طيب. الالعاب الشعبيه
0: حلو اوكي
1: كلش حلوه وجميله هاي الرياضات الفرديه رايح لك بطوله مال تنس لو بطوله مال جولف الله يخليك انت تحمل الجولف ما عندك كلها خلاص تمام جماعات
0: والله خش خش وين بعد الجولف عندنا معتمد
1: الجولف ما عندنا
0: لا ما معتمد
1: اي اوكي جيبوا ما تلعبون في ساحه عدن غير ماكو مكان غير ماكو مكان
0: غير صار حلو شد
1: غير المساحات الخضراء اخذوها
0: صارت أيوة مجمعات سكنيه صارت مجمعات سكنيه الحمد لله اي أيوة والله هاي هذا العراق المتطور الجميل حلو الله
1: فعيني شويه بطوله ما دومنا نشارك فيها نقدر احنا ننضم المنتخب الدومنا
0: اي
1: او منتخب الورق حتى ليش والله معتمد بس على الرياضيين
0: صح
1: احنا يعني بالمناسبه
0: دماء شابه
1: الاغلب لا لا الاغلب مو شبابنا
0: ايه
1: كسولين والله
0: ايه
1: يعني ماكو اي شيء دليفري اي شيء بلي اي شيء هاي يعني ما ما يحرك روحه فالدومنا قاعد نلقيه لو دقاير وحب وما ادري شنو هو قاعد يفوز يعني ما يكلف لا تدريب ولا شيء هو من
0: هو جاي بلادي
1: ايه خب جماعه الطاولي بالون بنسرين بمكانهم
0: ما حد يقوم
1: ما عندنا
0: ما حد يقوم اي والله
1: لا تصرف عليهم مثلا تدريب ومعسكرات تدريب معسكر تدريبي بالقهوه
0: ايه اقوى قاعده في كل من منطقته
1: بالضبط اقوى قاعده في بالقهوه بمبلغ 25000
0: ايه عافية
1: يوم ننزل القهوه كلها بمبلغ 25
0: حلو
1: هم يقل البوك الاتحاد ونسرية ومدري شنو
0: مثلاً
1: فننظر يعني كابتن يونس محمود فدوى العينك رتبنا الحكي واتهمت العب دومنا قوي قوة يعني يونس محمود فراح يشجع هاي الفكرة
0: طيب يلا هاي شد رايتك
1: بنحاول نلم الحكي
0: إن شاء الله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة عبدو حك عينك بالكلينكس مو بيدك ترى تلتهب يعني حساسية عندي ما صار هو هذا قضاها بس اي لا شو تريد تقضيها مصطفى ناخذ اتصال الو
2: الله يساعدك
0: الله يساعدك يا هلا تروح وحدك
1: ايه
0: ها؟
1: تعيشوا جماعة، من يروح وياك؟ جماعتي كلهم.
0: انا اروح وياك، قل لي سوي لي فيزا واجيك. انا اروح انا وياك.
1: سمعت 300 متر.
0: باح ايش فتيت فتوته؟ والله العظيم ما فتيت الا فلشتني. المهم
1: والله العظيم انا صار لي فترة ما جاي اروح. بس على مودك اذا رحت اتونس.
0: لا روح حبيبي روح. روح
1: اذا اروح هناك اغير جو. او يعني وتعرف يعني احنا شلون يعني مراسلين.
0: ايه.
1: يعني مراسلين اذاعة الرشيد. ندزلكم الاخبار هناك اول بول. شو يصير؟
0: والله اول بول ايه. ضروري اول بول. والله ولا تتذكرني. طب هناك من تطلع وتدز. اقول لك والله تذكرتك.
1: والله العظيم اذا انت بس انا المهم بس كنت تستقبل الفيديوهات اذا ادز لك فيديوهات.
0: استقبل انت مو قاعد تدز لي فيديوهات هسه انا قايل لك لا.
1: اوكي تمام. اقول فيديوهات عن فيديوهات تختلف. اقول اقول فيديو حار واقول فيديو بارد. فاذا تريد كل نسوي ماكو مشكله عادي. اول ما اطلب لحد ما اطلع. واروح اروح للقاعه مالت اللي هم عندهم قاعه خاصه يقعدون بها. اطب وياهم.
0: ايش مدري كنت هذني سوالف كلهن.
1: هو يضرب بعد سيد عمود ناك ناصبين انا
0: راح ازوره. طيب طيب هسه شنو الغيال يا لعبه؟
1: والله مال رمي القرص. شو ما مو هالقد ناس حب العراق.
0: شنو مو هالقد؟
1: ما اعرف. يعني رمي القرص هذا القرص اللي يحطونه يشمرونه. رمي القرص.
0: اي شايفه.
1: ما ادري. اي ما اعرف معتمده بالعراق ما معتمده. شوفها ما يعني مو هالقد يعني.
0: العاب القوة هي
1: تعتبر. اي العاب القوة بالضبط. هو خلي المكان على قولة اللي قبل المتصل دومنا. او الالعاب الشعبية.
0: دومنا.
1: دومنا حلوة.
0: حلوة والله عمي. صدق والله حلوة.
1: والله العظيم حلوة بالقرآن. يعني صدق لعبة هي والطاولة.
0: اي.
1: انا الشطرنج ما احب يعني ما اللعبة انه عندنا تعرف محرم.
0: طيب.
1: فلي هذا ايه الكارتة اي نلعب. الدومنة انا احب اموت عليها والطاولة احبها.
0: حلو.
1: اي والله. على وايه يا ريت يسوي بطولات. يعني مال الطاولة والدومنة والله يصير محترم يعني العراقيين ما شاء الله على الولد. قبل قاعدين بالقهوة لا تدريب ولا هاي.
0: كل شيء ماكو. يجي جاهز اصلا هو.
1: وغيبة.
0: اي بس غيبة. نجيب له قصة وغيبة. احكي له شوية على الوضع السياسي. هاي حكي كملك بعد 4-5 ساعات مثل الورد.
1: بالضبط. يجيب لك اياهم من الساس لحد اخر واحد.
0: اي والله صدق من الساس لحد اخر واحد. طيب.
1: انا اعتمادي ان شاء الله يوم السبت. ادز لك الاخبار اول باول.
0: انتظرك.
1: المراسل.
0: انتظر.
1: بس عمار كامل جاي قلنا جاي نعيم جاي خابر على عبير. ما جاي يحصل لي شنو السبب ما اعرف. مرتين والله صار لها اكثر من اسبوع اتصل ما جاي اصعد.
0: ايش عجب؟
1: ما اعرف ليش. والله ما اعرف. والله اليوم ايش قد اتصل ايش قد اتصلت
0: ما ادري.
1: سلامي خاص لمفي يعني قال برضه يسلم عليك. والله قال جاي اتصل. بس ما اعرف يجوز ضغط الاتصالات.
0: يجوز والله يجوز ضغط الاتصالات ممكن.
1: اي والله لانه امفي اختنا ونحبها ونعزها
0: والله الغالي.
1: نحبكم كلكم يعني قناه الرشيد. يعني كلكم ان شاء الله اخواننا يعني حق محمد
0: وربي حبيبي. الله يحفظك ان شاء الله. تسلم يا ورد.
1: الله يحفظك
0: في دول عينك يا حبيبي. يا اهلا بك.
1: السلام بعد قلبي. الله.
0: طيب شنو يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو.
2: مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا.
2: شلونك؟
0: الله يخليك.
2: مرات اليوم شفيك.
0: ما اعرف. لا وش بس دا اشوف هذا.
2: يا
0: والله. شنو
2: ايه
0: ايه تفضل يلا. سالف يلا عيني تفضل. ايه ليش لا؟
2: لا مهم بالك مو انت.
0: لا اني نفسي.
2: والله مو انت.
0: والله اني.
2: شلونك
0: انت ايش اخبارك؟
2: شنو هالسؤالك شعجب؟
0: هيك والله لان شفت اليوم طوبه والعالم مهتمه بيها فانا ما احبها تدري كل شيء احب الطوبه.
2: يا طوبه عمي.
0: هو هاي
2: انت شايف المجموعه مالته؟ راح ينفخونا اليوم.
0: ليش؟ ماكو شيء.
2: يا ماكو شيء. عمان والسعوديه والكويت. اكو اقوى من ذني اصلا بالدوره؟
0: اكو
2: ما اخذت 10.
0: لا تسالني اسئله رياضيه يعني حتى لو اعرف ما احب احكي.
2: ما تحب تحكي لو
0: ما احب يعني اللي ادري خسران يعني شفت العالم تخزين او
2: اي ما يعني ما
0: شغله مفروغ منها. ومنتخب بعد ما صرت تشارك الظاهر اعلانات ومشروبات طاقه وشيء
2: تذكر مره.
0: اها
2: واعلامات تذكر مرة كان سؤالك قلت شنو الشيء اللي أنت تكرهه بس هو طبيعي العالم تحبه؟
0: أي
2: من ضمنهم كان منتخب العراق.
0: أي
2: والفاصولية.
0: والفاصولية.
2: أنت ناقشتني على الفاصولية ما ناقشتني على المنتخب.
0: ما ناقشك على المنتخب شو عليبي؟ مو مت ما ما يعني شغلت.
2: راحت هي راحت وحتى وانا سمعت رشاقة.
0: إيه بعد.
2: والله شاقة عمي.
0: والله العظيم.
2: ومنه وثلاثية ومدري شنو.

0: وتحسل لحد ما وصلنا موتنا روحنا هذا بالأربعة وثمانين وما أدري صار أوف. المهم يلا هسع لعبة مباراة معينة أو لعبة معينة الغيلياها من العراق ومن عليها بعمتها هذا وش اسمه وخليها عدي صعد لنا واحدة مكانة
1: قوس السهم.
0: ها قوس السهم
1: ايه
0: ها
1: ملعين بالمناسبة أنا قوس السهم بطل العراق وصديقي
0: صدق
1: والله أخو يعني صديقي وعرفته بعدين يعني ماليزيا اندونيسيا هاي البلدان هيك كلها مفترها هو وبطل العراق هو ما احس بها مثلا ذاك شلون مثلا الجولف الجولف تحسه مال ناس
0: ما ناس
1: فوق الطاقين
0: لا تحسه ناس ما شايف الشمس
1: ما شايف هو كله وردي
0: ايه كله من فضلك لو سمحت
1: التيشيرت مالته لاكوست
0: الحياة تأتي مرتين ما ايش تحسه
1: ايه وقول رشفة
0: ايه رشفة بالضبط
1: ايه والله قول رشفة ما عنده خاولة عنده برنوس
0: ايه برنوس مثلا هيجي
1: ايه والله ايه ايه
0: يلبس
1: شنو يشوف هاي جيكارة جوزية
0: ايه
1: هاي عنده كنتور من عده
0: ايه

0: بعد سنه
1: بعد سنه
0: شلون نبجتني مجبر
1: بالذمه اي بالذمه
0: اي بالذمه عافيه إيه. بذمتي انت بذمتي الك وحده
1: الحجم ما انت بعد بكيفك اي حجم
0: ارتب لك الحكي عيب عليك عيب عليك مصطفى إيه ارتب لك الحكي اي
1: وصعد لعبه الدومنه يعني
0: انصعد لعبه الدومنه
1: صدق اي قاعده شباب يا ما بها دومنه خطوه
0: صدق والله العظيم

0: جلهم
1: صدقهم على الأذكياء
0: والله العظيم. إيه إيه
1: ممكن أي عمر ممكن أن يفوز عليك.
0: ما ذاك اليوم بطولة بين وحدة عمرها يمكن كان 60 وواحد عمره 15 ما أدري إيش كيت.
1: يمكن هاي من النظارات.
0: إيه إيه
1: إيه هاي بطلة.
0: فماكو ما بطلة بالضبط. إيه إيه
1: بحيث يحرك ويظل هيك يباوع منها ومنها يندار وهي قاسة خطية
0: راحة. إيه إيه إيه إيه هاي.
1: فكلش حلو هاي اللعبة يعني بلكت الله إنه نفرغ لنا فد 50-60 سنة نتعلم بيها
0: إن شاء الله يا رب. إيه ما بقى شيء.
1: لا لا شيء إلنا يا أبو.
0: إيه
1: ذا يا أبو.
0: حلو اوكي اذا نصعد الدومنا ونشيل هاي المدري شنو هي
1: قاعد بيت التلعن
0: ايش قاعد حبي
1: اللي ما ذكر العد
0: اي قوس مدري شنو
1: قوس وسهم
0: اي قوس وسهم يمي روح
1: عاشتي
0: اوكي تحياتي لك هلا بك
1: هلا
0: بسام مدري ايش اخبار موجود حب عليك يمي حلو اول غير يسمونه

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: اهلا
1: لم عيالكو ابو رضا قالكو.
0: الله اكبر. ازيك يا باشا؟
1: السلام عليكم.
0: السلام.
1: المخرج مين؟
0: المخرج عمار كامل.
1: عمار ازيك يا عمار؟
0: بيقول لك انا بخير ما دمتك انت بخير.
1: مد بوزك لي يا عمار.
0: مش مد بوزه اصلا، بيضحك وبيعمل حاجات في وشه.
1: اصل يا عمار اصل الشقاوه فينا بس ربنا هدينا.
0: الله اكبر، انت بتحكي حكي يعني بتتكلم كلام كبير قوي.
1: بسط حضرتك. لا يلا. انا صدق عمار انا عمار. سمعت عمار شويه ضايج.
0: ليش ضايج
1: عمار؟ ثق واعتقد بالله. هديتك موجوده.
0: ايه
1: يعني انت تؤمن بالله؟
0: يقول ايه
1: هديتك موجوده بس تعرف شنو؟
0: ايه شنو؟
1: زبال دول ابن الوكيل بمحبتك.
0: هاي لأن انت، لأن هو اتهمك اتهام باطل بهذه المهنة.
1: خلاني ابحث عن المهنة.
0: خلاك تبحث عن المهنة وقام تطلع قدامك.
1: بس شوف الفرق بيني وبينه، انا من فرها علي اعترفت وانضغطت وحكيتها وفرغت بما داخلي. بس هو هسه عمار اللي بداخله ده يقول للعمار اللي بالخارج الله لا يوفقك ايش سويت بيه.
0: زين هو ممكن
1: عزاوي يسوي، وصيت عزاوي يسوي تليفوناته بصفه.
0: هو باليونان انت عزمته؟ وين عزمته؟
1: يريد يعلسني كذاب والله، يريد يدزني ما.
0: وين عزمته؟ هنا؟
1: كذاب والله كذاب، راد يعلسني والله. والله انا بحثت على اسامي اللي طاني. بص حضرتك ازاي؟ قالوا دول فتوات تبع الجيزه. جيزة عليهم.
0: اي والله جيزة عليهم. اقول لك هسه شنو نحكي لي؟ يلا يا لعبه.
1: شنو يلا نلغي الطوبه.
0: ليش؟
1: ونحط تشوبي بمكانهم.
0: ها شنو؟
1: ونلزم ارنولد طبول وايمن حسين سبحه. وشد رايتك؟ روح هلا باللي يلعب تشوبي.
0: ها شنو؟
1: جايب تحسين من هنا ولا جلال جلالي طففها علينا.
0: ليش؟ نلغي الطوبه.
1: صدق تحكي لي على ثلاث لعبات اللي صارن هنا؟ شنو؟ قمنا نجيب قوالة على روحنا.
0: أيوة احنا بالعكس، احنا ناس كريمين، شعب نحب الحياة ونلعب مو بخطة ولا بلياقة ولا هاي، نلعب بسالفة غيرة ودعاء الأم. فلذلك يعني بالعكس كانت جيدة.
1: أبو السلاطين تشوبي فلكلور عراقي أصيل وما شاء الله دم بدع بي. شايف هسه اكتب على اليوتيوب دبكة تشوبي. شوف حتى صار يسوي نسيت واحد بس الرقم الدشاديش وننزل.
0: وعدنا شقد

0: انواع من عنده. عندنا شوبي غربيه، عندنا شوبي حويجه، عندنا شوبي الجنوب.
1: هنا ساعتهم يجون حفلات، ساعتهم الحفله يطلعوا ب $500
0: خير من الله. حلوات
1: وهم نسوي دعايه بنفس الوقت.
0: اي بالضبط.
1: اي والله.
0: هاي شنو يرد العزيمه؟ هو شنو يرد العزيمه؟
1: ايش هذا؟ اقول لك تدري صار بي والله العظيم بيوم اللي انت حطيت الطعم يمه
0: ايه
1: انقلب هاي وحده مشهوره تمثلت هوايه تقول عنيني وما ادري ايش قام يسوي مثله
0: هو.
1: اي والله
0: ما قال لي
1: هسه دز لك الفويزات مالته تخرب ضحك تخرب ضحك وهسه دز لك
0: يلا ها هي
1: قام يسوي عنيني احنا غالي وغالي ليش قام يسولف؟ والله قلت له اريد مترجم داده
0: ما اعرف انا هسه راح يدز ونفتهم احنا. يلا
1: فضل لك والله ابو
0: حبيبي. لا بالعكس تومر امر
1: والله انت يعني عاونتني وبردت لي
0: انت المقصود. تفاجئ قال لي شلون ليش؟ قلت له وش عليك شغله جاي
1: نزلني يقول لي شفتك احسن. قلت له يا خير
0: تدري بالون اخذت كايش انزل اوكي
1: انا يدري مقصود رزلني بس مو مشكله.
0: ايه ايه
1: اللي هذا لقبالك ابو خشم
0: ايه
1: دول ابني الوقت مرتاح كلش مرتاح.
0: شنو المانيا ما حلوه؟ اي ما اقول اوكي ما خاف
1: اوكي فنحط شوبي ها
0: يلا ها هي
1: دومنا وشوبي
0: نشيل الطوبة نحط شوبي خلاص
1: عالمية دومنا وشوبي ودعبو.
0: طيب يلا تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا حمودي هلا بك. مع السلامة. استاذ سلطان قل العمر ابو ملاك يريد يشوفك. ظلت بنفسي ابو ملاك منو؟ عمر شو غلست ابو ملاك؟ ما اعرف شو تريد. فر صديقك صديقي. يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: الو ياك
0: منو ياي؟
2: هو كان اكتوبر فيست لو شنو
0: بالضبط هذا النوب الاخ. العالم طلعت وراحت ودزونا الفيديو وشفنا الصور وهذا بعد ما يدري شو يكتب
2: اليوم كله اقلب بدو
0: العين على البفارده. اي وصلت نفس الهاي مشي روحك شويه بعد شوف.
2: اوه شفت لك شفت الخيم يا خالي.
0: ايه
2: تلقد على روزك
0: اول. بس شلون ترتيب
2: حج شلون يو قلت لك مو يوم واحد؟
0: لا
2: لا حج سالفه مطوله
0: كل ويكند هم يسوون.
2: اي حج مطوله.
0: ايه
2: بدو العين
0: البافاري. ايه تخبل
2: والزي البافاري.
0: ايه بعد
2: شنو الالوان؟
0: قام كي السلام. ايه ايه الالوان شفته انا يعجبني هذا الاخضر واحمر وابيض حلو يطلع.
2: ايه كلهم شفته.
0: ايه كلهم
2: شفته.
0: ايه كلهم ماكو كلهم ما عندك اي مشكله بالعكس انت متصالح ويا نفسك. ها وين انت شو تريلات يمك انت شنو
2: على السريع انا
0: يا سريع مال دوره
2: سريع مال الغضب
0: يعني مال دوره باع سريع مال دوره بي سيارات ما ادري ايش بيهم ضايجين وبي طسات وبي شارع ما ادري ايش بي شافي ويرجع وبي تريلات وبي صهاريج بحيث انت يعني من تطلع من عنده لازم ها وبي هاي الجوينات القويه الدق يعني ما تخلص لازم تنزل القاع تبوسها وتمشي. والله شقد اكرهها
2: كل الظروف المعروضه
0: كل الظروف سيئه بي. سلام احكي لي شنو الغيا لعبه ومبقي لعبه او نصعد لعبه؟
2: والله ابو السلاطين شيء اشيل الملاكمه
0: اي
2: الجوده قاعديه ما ادري
0: ايش اسمها اي
2: شكو شيء بمرادم وعمشه شيء وجوه شيء شنو الغايه من
0: عندنا؟ احنا بالملاكمه خلي بالك احنا متفوقين ترى
2: متفوق. اوكي بس على شنو انت
0: استفاده
2: شنو يعني
0: ترى عندك المقابيله كتاش الخدمه ايه نعارك نحب نعارك.
2: شنو الرياضه بالموضوع؟
0: احنا نحب نعارك
2: كل واحد
0: شاشه
2: الكبرى
0: يقدر
2: نعارك
0: عادي زين
2: لا والله
0: والله طيب
2: المصارع الحر مو كل من كرشه كبرى ويصارعون؟
0: اي يصارعون
2: على
0: ليش هسه احنا بدنا نشوف مصارع حره على المناصب؟ ما موجوده عندنا عند السياسيين خطيه. العراق محترق ما عندنا فلوس رواتب ماكو ما ادري شنو سووا اجتماع يوزعون الوزارات خطيه
2: مع فتشيه.
0: اه
2: ما المردود مالي حلو يفيد مالو تفيد بيه
0: شنو؟
2: 500 دولار حلوات على قولتك.
0: شنو تعال شنو؟
2: ها؟
0: شنو هي؟
2: فرقة ما تشوي.
0: ايه؟
2: نتنازع
0: عن موضوع الدمية. لا لا ما هو تعال جيبهم ولمهم وهذا مريض وهذا فلان زود جداشت هذا انشقت وهذا مدري صار بالطبل والعرس تأجل وجيب شغلة طويلة سلام عوف هذا مشروع فاشل.
2: وين هو شيء يجيب
0: انتحنا؟ ها؟
2: لازم نعرك عرف جبيننا
0: ما عندك عيد عينه ولا عرك زي ساق يقول له ذم للبيع فن عدنان جميلي ما سمعنا سبقت تعال شوف إحنا.
2: من بقيتنا من
0: عدنا. إيه ما والله إيه. اليوم شو بحوم 7 سنين
2: حجي
0: اي
2: حجي شيل المرادم
0: شلنا المرادم شو نحطه مكانه
2: شو اسمه حط مكانه دومنا في دول
0: عينه اي
2: من يقول لي جاي سامع هذا يقول لي شنو البلش شنو ما ادري شنو اللي خليتك تلعب دوم
0: اي
2: شنو اللي خليتك
0: مثلا اي لا شايفه من تربطها وبيدك مثلا بياض ويك الله اكبر والبياض نازل الهب بياض
2: شيل اسمك بعد
0: افلشل الميز
2: ويطلع لك واحد شريف يذهب
0: بياض اي ما يطلع هبيك بس ممسوح انت عبالك هب بياض ماكو وذاك يدق لك اياه طن الله
2: والله والسلاطين انا اشوف ما له حتى على بيه
0: يعني والله الدومنا حلوه والله العظيم عم احنا مطالبنا من خلال هذا البرنامج بان الدومنا تصعد على اللعبات المعتمده بالعراق
2: الرياضات العقليه انا اشوفها
0: الذهنيه رهيبه
2: والطاوله
0: رهيبه ايه
2: الطاوله الطاوله هم فتشيها
0: هم الطاوله حلو ايه هم والله بي بي
2: سجل يمك خلي يشيلون
0: يمي
2: المرادم
0: البوكسيات شيل المرادم ونزلونا هذني ولا تنسون عندنا ذمه اعلامي للبيع ايه
2: مخلصينها علينا
0: ايه
2: هت الفامينا
0: نمشي نروح سلام كاف يلا طيب تحياتي لك حبيبي هلا باي عندنا طبعا بالناس من ضمن المباريات او اللعبات المعتمده الملاكمه تجديف المبارزه احنا قوية بها بالمناسبه الدراجات الهوائيه والفروسيه فروسيه هم ترى احنا يعني هم متفوقين بها اي يلا عندنا اتصال متفوقين لا بها اوكي شنو هسه اتصال الو
3: شلونك
0: هلا خالد
3: قبل هسه شلونك بعد
0: شلون الاخبار
3: ليش جيت البارح ليش
0: يعني ما يعلم من مايك اي
3: ماشي العود لي انا ضحكوا
0: علي اول مره يخابر اول مره يطلب اقول له لا
3: يلا وين خالد تمون انت وهي انت ويا على هالرقبه
0: بس هو اول كلش شمت
3: انه بدق عليه ما يجاوب
0: لا قل لا انت القرار ان تدق على سلطان ما يجاوبني مو ادق عليك ما تجاوبني
3: والله ما ادري لك ليش العموم
0: طيب يلا شن شيل يا لعبه وش نخلي مكانها
3: والله يعني شيل اللعبات ورجع هاي مسابقه تيلي ماتش اينين كلهم لابسين بالنهايه اكتوبر فيس ما ادري شنو اكتوبر شنو
0: شو اسمه وقف كسا عن ساهاني
3: فيس اكتوبر
0: اكتوبر فيس
3: اي اكتوبر فيس
0: اي اكتوبر
3: انت تتذكر مسابقات الاماتش
0: اي طبعا
3: كلهن لابسات من عده
0: اي لا فيها صدق لابسين من عده
3: كلهن لابسين من
0: عده اي
3: اي فنشيل ذني كلهن ذني الرياضات الجميلة اللطيفة ونجيب هالرياضات الجميلة اللطيفة
0: حلو
3: وكلها من اقليم بافاريا
0: الله اهم شيء اهم شيء هاي
3: ايه بس عندنا احنا التجديف قوي
0: تجديف قوي زحف
3: ايه
0: قوي
3: شايف السيارات
0: ايه تجذب فيها عندنا احنا رياضة الزحف عندنا ايه قوية فلو نشارك بيها الحقيقة
3: قوية.
0: نفوز ايه نطلع الاوائل احنا بيها
3: كلها قوية
0: ايه الحمد لله
3: دومنا وطاولة فهذني رياضات
0: فهذني ايه
3: كل العاب يا كوف بن يمين حنانية يعني العب سوسن بدر يعني سيارات
0: ايه
3: العب سعد الحلي البنجات
0: حلوه هاي طيب
3: ايه هاي لا ايش عبالك
0: عم شغلتكم مرتبه
3: ايه لا
0: تحياتي لخالد حبيبان ممنون منك
3: شكرا بكرتوف
0: بكرتوف حبيب قلبي مع السلامه عندنا مظن اللعبات المعتمدة أيضا الجمباز، الرماية، رفع الأثقال، المصارعة والكراتية. هاي 20.

0: مصطفى كاتب سلطان سعد واحد مصري ومحمد كندي يحكي مصري وهذا خرب ضحك. ايوه اليوم هذا شوي متاثر عندي. يلا ناخذ اتصال. الو
1: مساك الله بالخير سلطان.
0: يا هلا
1: شلون الامور؟
0: انت اذا شلنا لعبه الملاكمه انت تموت.
1: ملاكمه؟
0: اي الملاكمه عندك انت قويه فما تقدر. ايه
1: شيش عمار اليوم؟
0: اليوم عمار
1: دفان.
0: ها
1: الدفان.
0: اي انت وزت اذا هو دفان انت ملاكم انت في دبل عينك انت شش طيب. اي
1: دفان
0: المن عايفين والله ما ادري. اي والله تعال شنو شن شيل
1: اشتري
0: تليفون ب 800000. ايه تليفون اشتري ب 800000 مليون ومليونين و700 زين
1: تليفون مليون
0: مليون لا اول عالم تشتري تليفون بمليونين و700
1: فزقان هذا والله.
0: ايه منو الفزقان؟ غيران اشتريته شايكته.
1: يعني انت ماخذ تليفون مليونين؟
0: مليون تليفوني هذا مليونين و700
1: والله
0: والله
1: شرفك تحكي
0: وتبني
1: على طولك
0: مليون 700. اي عادي شنو
1: بل يمك العافيه
0: حبيب الله عافيه. يا وين راح قطع قطع من حراره الموضوع. اي والله. طيب يلا شنو هسه. اي والله بشرف. اي والله اي شنو تعال هسه احكي لي. طيب مستمعينا طبعا في نهايه حلقتنا لهذا اليوم اتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل ورائع. نتمنى هاي عيب من باب العيب والمجامله الاعلاميه ان يفوز منتخبنا اليوم في المباراه التي تقام في جده ضمن تصفيات بطوله كاس الخليج مع المنتخب العماني. باكر نلتقي وان شاء الله ضحكات الفوز او الخساره ستكون حاضره في هذا البرنامج. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم. باي.

0: رشيد اف ام 91.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقشي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

رشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600. البريد الفو @alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

بروحي من خليني سهر بحب الصبر لا تفكر حبنا غلط.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM معك طول اليوم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: قاسم، قاسم،

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج عطر يا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
1: أغاني، أغاني وأكثر. أرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات خلف عقارب ولا مخولد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

المملكة العربية. اليوم جدة كان مباراتين مهمات حلوة، واحدة في افتتاحية هم الأشواط للعراق، وحتى الزميل العزيز في قبل لا ينزل المنتخب الوطني إلى الشوط الثاني إلى الملعب دائما موجودين، كلها راحت صوب العراق. منتخب في الشوط الأول أدى أداء عالي المستوى، ولكن في الشوط الثاني أكو هفوات كانت أيضا من أحلى ما يكون. أبدع زيدان، قدم، أكو هفوات، أكو أخطاء، لكن أحمد باسل قدم مستوى كلش رائع. انتهت المباراة 1-1، هدف لهدف. مباراتنا المقبلة إن شاء الله يوم السبت أمام المنتخب الكويتي، فإن شاء الله تكون مباراة حلوة وممتعة الفريقين. وأيضا ساعة 9 راح تلعب عمان مع السعودية، هذا يوم السبت. أما بكرة الإمارات العربية المتحدة راح تلاقي اليمن، تلاقي المنتخب الإماراتي 7-5 مغرب يعني العصر، وبعدها ساعة 9 قطر راح تلاقي البحرين. بطولة حلوة، بطولة استمتعوا بها، راح تكون بها اكتشافات حلوة. اليوم واحد من الاكتشافات الحلوة يعود إلى الملاعب وهو في عمر 30 عام، هو محمد قاسم. محمد قاسم سجل أجمل ما يكون على حارس المنتخب العماني اللي هو المخيني، هدف رائع وهدف حلو، وبتهيئة من أيمن حسين. أيمن حسين خطر المنتخب العماني اليوم برأسية من أحلى ما يكون. إن شاء الله يا ربي أداء يكون بالمباراة المقبلة يكون أداء جيد أفضل، وأكيد المدرب جراهام أرنولد كل التحية إليه راح يشوف وين ويشخص الأخطاء بعد انقطاع طويل من كأس العالم وعودة اللاعبين. هذه المباراة بينت عند المدرب وين الأخطاء، فالمباراة الثانية إن شاء الله راح يكون المنتخب غير شكل. شلون شفتوا المنتخب؟ هم راح نسولف، هم راح ندردش أنا وياكم. خلينا ناخذ تحية عموري وبعدها

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو، عليكم السلام.
1: هلي
0: إيه؟
1: حياك الله حبيبي، والله عجبني برنامجك. انا جاي هسه من طالع من بغداد ورايح للرمادي.
0: ايه،
1: وعلى السريع.
0: هلا بك.
1: فعجبني برنامج، اول مره اتصل برنامجي صراحه
0: حبيبي.
1: يعني احب الراديون هواي.
0: يا قلبي انت،
1: يا الله،
0: يا هلا بيك.
1: حبيك تقول الصراحه.
0: ايه
1: ايه، شنو كان بالله
0: كرسي الاعتراف؟ شنو خطأ خطأته بحياتك؟ صفة ما تحبها في نفسك؟
1: والله شوف، هو الهواية البشر يخطأ، بس أكثر شيء واحد يخطأ بحنوبات، يعني يتعرف على الناس
0: حلو.
1: ما يكونون قد الصفة، فهو هذا أكبر خطأ. أما اللي هي الخطوات الهواية،
0: صفة ما حبيتها،
1: الصفة اللي ما حبيتها بنفسي؟
0: أي نعم.
1: يعني مرات البشر

0: نفسيته يعني خطأان، بس من يجي يشرح لي أصدقه، وبالفعل أنا شايفه بعيني.
1: نعم. بس لا هاي يعني هاي طيبة القلب هذه تجي. بعد شنو الشيء مثلا ما راضي عليه يعني بنفسك؟
0: والله هو قلت لك هي فت القلب، ثقة بشر ما يكون قد الثقة، يعني يعني مرات تنطي سره كله مثل ما يقولون مثلا.
1: طيب
0: اي
1: زين
0: طلع لنا كاظم الساهر.
1: والله خلي اشوف عموري هو قبل كل شيء سمعت اليوم او شفت مباراه المنتخب لو ما لحقت؟
0: والله حضرت الشوط الثاني بس صراحه
1: بالعكس الشوط الاول منتخبنا
0: الشوط الاول انا احكي لك على الشوط الثاني.
1: اي بسبب ترى العامل اللياقه البدنيه اليوم يعني الجو
0: هو صحيح، بس هو مو جاي من الشارع، لاعب صار له يعني مثل ما تقول كل واحد بالثمان سنوات تسع سنوات، فما تأثر عليه كان سوى 40 دقيقة.
1: نعم.
0: إيه ولاعب ودولة ترفع عليه.
1: ما يخالف إنه بعد هم لا تنسى بعد انقطاع من كأس العالم ترى يعني فترة، ولذلك البطولات على ما ترجع ويرجع اللاعب بالفورمة يحتاج له.
0: أكيد. وشوف إحنا كلنا نعرف بالطابع، بس تشكيلة المنتخب العراقي صار لها من 2024 أو أحد هذا اليوم. ماكو كل لعبة يتبدلون يمكن بس أيمن حسين هو اللي بقى.
1: نعم.
0: كل لعبة يلعب، أما الباقين لا صايرين تبديل 24 ساعة. وأما الفورمة مستحيل، لأنه يعني هو لاعب دولي، شنو الفورمة تأثر عليه وشنو يقول لك؟ بعض الملاعب والله يقول لك رطوبة.
1: إيه تأثر للأمانة تأثر.
0: المملكة نفس الجو مالنا، كل اللي رايحين للمملكة.
1: نعم.
0: إيه نفس الجو مالنا.
1: طيب.
0: يعني ما
1: بيفت شيء. طيب توقعك لأمام الكويت؟
0: والله أمام الكويت إن شاء الله 2-0.
1: 2-0.
0: ما فزنا على الكويت مصيبة، لأن السعودية نازلين بالفريق الأول خط، أما عمان اللي ما عندهم فريق مثل ما نقول.
1: على فكرة هي راح تكون مباراة كلش قوية، لأن هم جايين من يعني الكويت راح تجي من خسارة والعراق راح يجيب التعادل، فراح تكون مباراة بها ندية عالية، وهي بالتالي هي مباراة بين الأشقاء، إن شاء الله تكون مباراة حلوة.
0: لا هاي سهلة إن شاء الله، وكلتنا أخوة.
1: الله حبيبي.
0: بس تبغى ريحة الوطن.
1: لا أكيد إحنا كنا ويا منتخبنا.
0: إيه أكيد إن شاء الله، الله يسهل لهم إن شاء الله يا. الله يسلمك يا
1: دوار. نورت.
0: حبيبي حبيبي. نبقى كاظم الساهر.
1: لا أكيد.
0: سلم لي على عموري هواية.
1: وحبيبي واصل.
0: ويا سلام ابن النهرين.
1: سلام. حبيب.

سقال الى كل الاحباب الجالية الفية لهم. بدنا نحكي اليوم بموضوع كلش مهم وكلش حلو، اللي هو كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف من الاشياء الحلوه، احنا فقره نضيفها دائما بالبرنامج، مثل اسالني واسالك، مثل كاميرا تريد تاخذها في اي بلد معين. واليوم لا، كرسي الاعتراف حلو، صفه ما حبيتها في نفسك، شيء سويتيه انت وندمان عليه، ظلمتي رجلك، ظلمتي ابنك، ظلمتي طليقك، ظلمتي صديقتك، يعني هوايه افتريتي على على على رجلها وخليتي يطلق مرته ويتزوجك، يعني شو ما صايره مثلا، اكو فكل شيء اكو. فانسان خطا ويندم، ومن الشجاعه الانسان يقول انا خطأت تفلانش، واني هاي الصفه مثلا صفه الحقد، يعني هاي موجوده هسه بالقرايب، صايره موده ترند، ويصيح صفه الحقد، واحد حاقد على الاخ على اسباب تافهه يعني. يعني حلو واحد يقول والله انا اتمنى زع الحقد الموجود عندي، انا اتمنى صفه ما مثلا القلق، واحد يقول صفه ما احبها بنفسي اللي هي النسيان، وهكذا. فهذه واحده من الاشياء اللي احنا واحد خطيه دائما يشعر نفسه انه هو هوسه عند عدم استقرار، فما بيه شيء واحد يعني يعترف بالشيء اللي ما يحبه بنفسه، او خطا ارتكبه سوا، ظلم عامل وياه، ظلم انسان وياه، قطع رزق واحد، هوايه امور احنا قاعده يعني تصير عندنا في حياتنا وفي مجتمعنا. ياما خطيه، ابو فرن لزم عمال قال لهم يلا الدنيا شتاء وكذا وهذا، ومقبلين على شهر مثلا رمضان او عيد او هذا، يلا لزمهم الباب، والله شنو كنت معصب. او ابو مطعم لزم الويترية كلهم يلا اطلعوا، مدراء تعارك ويا زوجته، تعارك ويا البنيه مثلا حبيبته، احد لزم الشركه العده يلا برا، مو وهكذا. فهي هوايه يعني، مو فد يعني، هي مو واحنا ما شاء الله هذا المجتمع بهواية أمور. بس هنيئا إلى كل شخص يعترف بخطأه. العرب سابقا كان أشجعهم يوقف ويعترف بالخطأ، أشجعهم يوقف ويعترف بالخطأ ويقول أنا أخطأت، شجاع. الاعتراف بخطأ شجاع، الاعتذار شجاع،

المراجل هاي هي من شيم العرب. فأريد أسمع من عندك، من أصدقائنا، من صديقاتنا، من أحبابنا، من ناسنا. اليوم شوية هي جلسة حلوة وجلسة مصارحة نسولفها بعنوان كرسي الاعتراف. فكرسي الاعتراف شيء أنت ندمان عليه أو ما حبيته، أو فد يوم ظلمت، أو فد يوم جرحت إنسان بكلمة. دي الله دروح ابن الفقر مثلا، قهرة خطي هذا الولد، أو روحي بنت الفقر، أي أو أي بض... يا با أنت من يتزوجك؟ هو أنت فد واحد تلعب الروح مثلا؟ لا، هذه أكو هواي ناس يعني يخطأ هيك خطأ بس بعدين يندم. جرحت إنسان، خليت الليل كله نايم هو قلبه يوجع خطي. لا، فحلو واحد يعترف. واحد من الصفة اللي كانت عنده مثلا مبذر، يعني هسه واحد يقول لك لا ما مأذي روحه، لا تلقى أذى روحه وأذى أهله، لزم هواي فلوس بس ما عرف كل شيء يسوي. فأريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. ودا أشوف أكو حملة مو حلوة بالمواقع التواصل الاجتماعي على بعد المباراة. هذه حملة مو حلوة، وحملة يعني ما أعتقد طابع حبه من الجمهور، ما أعرف، عيب. هذا منتخب بلد، وهذا منتخب الوطن، هذا العراق. أي واحد بيهم هو عراقي مني وبيه، هو دا يمثلني إلي. أنا ما صرت لاعب هو خطيئا بدالي. أنا ما أقبل اليوم كمهيمن الأبيض أنه أحد يسيء إلى المنتخب أبداً. أنتقد حالة لعب، إيه اليوم عندنا هفوة دفاعية كانت في الجهة اليسرى وجه الهدف علينا، لكن أنا مال أنه تصير إساءة. لا، ننتقد واحد والإساءة واحد. هذا منتخب بلد، كل البلدان. اعذرني عمورة بس شوية مريت مرور الكرام على مدين دا اشوف حالة مو حلوة بالسوشال ميديا. كل البلدان ينتقدون ايه بس منتخبهم لا. تطلع زعلان، تطلع مقهور، قمت من اللعبة مقهور، ضايج، حقك، اتفق وياك. تريد بلدك افضل، ايه بس تصنف وتقلد وما ادري شو تسوي، لا كلش عيب. المهم، فأريد أسولف وياكم، أنا وياكم وعموري على 0964-770-114-115. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال.

0: الله عليك يا عموري، عندنا اتصال. الو،
1: هلو مهيمن.
0: هلو لما، شلونك؟
1: مساء الورد، شلونك؟
0: الله يسلمك، شلونك؟ وين هالغيبه هاي؟
1: والله ظروف.
0: ظروف يا اهل بيك.
1: هلو مهيمن، هلو. وهاي الاغنيه كلش حلوه، كلش احب عنا شانس
0: ذوق عموري. ايه
1: كلش حلوه يعني. خلتني اشارك.
0: يا اهل بيك.
1: هلو مهيمن،
0: هلا بيج. كرسي الاعتراف.
1: إيه يا الله،
0: شنو إذا أنت جالسة على هذا الكرسي، فشنو الشيء اللي لما تعترف به خطأ مسويته، صفة ما راضية عنها في ذاته؟
1: والله وايش اشياء يعني بي، شلون اقول لك، ممكن هوايه اخطاء، بس
0: يعني
1: مو
0: اخطاء،
1: يعني صفات مو حلوه بي يعني.
0: مثلا
1: شلون استدول صفه جيده وصفه غير جيده؟
0: اللي ممكن تشوفيها تنقل الى الناس. انا ما اريد للامانه، انا ما اريد في شيء من واحد يحكي يقول انا بفلان صفه بحيث يسيء النفس. لا
1: لا لا لا لا، شوف ها اوكي، هسه عفاي اختار لك واحده مدني. شوف أنا من النوع اللي أي شخص يعني غريب قريب بعيد أي شيء يطلب من عندي أظل ساكتة وألبي طلبه، ما أقول لا، حتى لو على نفسي على صحتي.
0: طبعا غير صفة مؤلمة هاي. إيه
1: يعني والله العظيم، شوف مهيمن، وش قد أنا يعني الحوالية أشوفهم يعني من أقول لهم يعني هو يطلبون عندي بس ما أعرف أقول لا، يعني شلون اقول لك، خربته
0: يعني مصفل. هذا يجي من باب المستحه طبعا للعلم،
1: هذا يقول الحياء الزائد يعني، يعني كلش تستحي زائد يعني.
0: نعم،
1: فهاي شيء يعني اقول لك يعني حتى لو على صحتي على
0: يأثر
1: ومشاعري، هاي يقول لك يعني خلاص، يعني هاي الصفه اللي اختاريتها يعني هواي اشياء، بس هاي اللي قويه كلش يعني تاذي، فما اعرف اقول لا
0: ايه نهائيا. ما تعرفين تقولين لا بعد؟ شنو اعطيني في الصفه او شيء في يوم سويتي وقهرتي، مو بس صفه، خطأتي يعني في حق
1: خطأ
0: انسان
1: انه ها يعني هو قريبين كلش عليه بس مو درجه اولى، كلش ساعدتها يعني والله بالعمليه، وشلون اقول لك هي سوت عمليه واني وياها خطوه بعدين شلون اقول لك، قامت يعني سمعني حكي ذبحتش علي انه هي مثل ضايجه من عندي، فما اعرف ليش يعني.
0: لا هاي واحد، هاي هي خطأت بحقك.
1: اي خطأت بحقي، بس انا خطأت يعني، انا هم خطأت ان يعني انا جيت ساعدتها، لان اكو ناس مرات انت ما تعرف بعدين ان تقول انا خطأت اني ساعدتهم.
0: يعني أنا أشوف الإنسان، أنا أشوف الإنسان من يساعد ما يرجع يتندم أنا ليش ساعدت هذا الإنسان،
1: لأن ما أكو ناس تستاهل المساعدة بس هذول ما يستاهلون.
0: بس عند رب العالمين ما يضيع هذا الشيء، مو
1: أكيد رب العالمين ما يضيع، بس هم ناكرين يعني، يعني كل جاحدين يعني، يعني ناكرين الجميل بصورة يعني مو طبيعية يعني، يعني تمشي من يمك يعني ما تباوع عليك يعني، ما أعرف يعني شنو هالقابلية يعني، يعني هو الإنسان مو إحساس.
0: إيه أكو ناس تسوي جميل وتظل تعير بيه، صحيح.
1: إيه ويمكن أنت بشر، يمكن الأيام والسنين تنسيك، بس هذا الحقد شايلته بقلبه ما أعرف ليش.
0: صح.
1: يعني مال السنين يعني كلش تذكر يعني، تذكر حرفيا يعني، يعني بالحرف تحكي لك يعني، بس ما أعرف يعني أنا البشر شلون المتحمل شايل بقلبه وهيك حقد.
0: يعني إيه. مرض هذا، مرض حشاش.
1: اي مرض يعني، وشوف يعني انه حاقده وتتذكر الاشياء اللي يعني ما انا مسويتها، يمكن اختي ابن عمي تتذكر هالاشياء ويعني تخليها قبال تقول لي 1 2 3، فانا ايش علي بهذول الناس؟ هسه انا دا اساعدك واني وياك دهن ودبس، ليش يعني هيك غدرتي؟ ومع العلم اني الحمد طيب. لله هي كانت محتاجتني.
0: انا اشكرك واشكر صراحتك.
1: شكرا.
0: يا هلا.
1: شكرا على هاي الاغنيه مال عدنان
0: شانسيز،
1: شكرا.
0: يا اهلا بيك، نورتي لما. اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك حبيبي
0: قلبي انت؟ يا اهلا بيك.
2: انا اول مره بحياتي انه يعني اشترك ببرنامج لغات، بس شفت هذا الكرسي الاعتراف وقلت والله خلني اشترك.
0: حبيبي اتشرف فيك. من ويانا
2: انت؟ انت شرفاني حيدر.
0: حيدر ابو كرار الورد، من وين قاعد تتصل؟
2: من بغداد.
0: من بغداد، هلا بيك حيدر، شلونك؟
2: بالدول وجهك، الله يوفقك ويوفق الكادر
0: اللي يعني. هاي اسمه حيدر يا اخي، كلش احبه وكلش عزيز علي. وحيدر يعني اي والله صديقي، فت شخصيه كلش حلوه.
2: الله يحفظك. انا هم اداوم بالاعلام بالاعلام العراقيه.
0: يا هلا بيك.
2: اي والله قلت كنت يعني اسوق وشفت هذا كنت اعتراف، قلت والله خليني اشارك، فاول مره يعني انه اشارك.
0: اول مره ان شاء الله دائما.
2: بدول وجهك الله يوفقك.
0: حيدر شنو الـ الـ الـ الخطأ إذا أنت قعدت على كرسي الاعتراف؟
2: أنا أعوذ من كلمة اسم أني بي يعني مواصفات أنه يعني الأعرفة والما أعرفة أوقف وياه، يعني أوقف وياه بكل شيء، أوقف وياه بمادة، أوقف وياه بعازة، أوقف وياه يعني بكل شيء، يعني بمشاكلة بجادة أوقف، يعني أوقف وياه. أنا الحمد لله والشكر يعني صحيح، يعني احتاج ما احتاج يعني شلون تقول صدف، احتاج انه بشر يعني شلون احكي له يعني عندي فد سر، عندي فد هيك هذا يعني اخذ من عنده معلومه يعني هيك، فما يعني احتاج لبشر يعني ما احتاج لبشر مثلا عندي مشكله، لا بالعكس.
0: اي
2: بس اوقف يعني اوقف هواي، واقف العالم وهواي يساعد بالعالم. بس هي ميزه يعني انه اذا شفت هذا البشر يعني شلون تقول يعني مو قد هذا الوقت مو قد هذا، ما اجي انه اعاتبه وهذا قبل يعني شلون تقول امسحه من ذاكرتي يعني اعوفه، وبعد ما لي علاقه به واتركه وحسبه من المنسيين بعد، يعني انه ما اقعد هواي هاي الامور.
0: طيب
2: يعني هو يعني هو يعني يقول لي ليش يعني تغير شيء، اجي يعني اقول له ليش السبب اللي تغيرت عليك قبل يعني مسحته، وبعد ما احكي وياه وبعد هذا، فقلت لك بس هذا العيب اللي بيه
0: يعني. زين فد يوم جرحت احد، ضوشت احد؟
2: لا مستحيل يعني الا اشوف المقابل جرحني، بس شلون انه ما احسس انه هو جارحني، لا بس يعني اتركه لو يعني أمهله لو أجرحه يعني مو جرحته هذا، يعني شلون أتركب يعني طلبني بحاجة صعبة وتركته ما إلي علاقة به، فأخذ من عدي موقف أنا ما أخذ يعني قبل من عدي موقف، فما قايل له يعني أنا به.
0: طيب.
2: فقلت لك يعني بس بهذا، فيعني ما أجرح لي بشر هذا، لا مستابع المستحيلات ويشهد ربي علي أبد ما جرحت لي، بس ما يعني اقول للبشر انه انت ايش سويت وياي، لا اخليها سكته وياه بس قبل اتركه.
0: قبل تتركه. انا كلش اشكرك ونورت.
2: الله يحفظك.
0: الورد بالعكس.
2: انت الورد، الله يوفقك حبيبي.
0: يا قلبي انت، يا اهلا بيك. نورت حيدوري حبيبي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح والليد لا شيد وشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: رشيد فم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عن الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 على الرشيد أف أم.

متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقاء لكل محبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و1000. تحية وكل من ينضم ويانا، وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. كرسي الاعتراف في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. أنت خطأت شيء، كلمة قلتها بحق إنسان وجرحت هذه الكلمة، تسرعت شيء سويته، هذا واحد. الشيء الثاني أنه صفة مرضي بها على نفسك، متسرع، متهور، مبذر، بخيل، يعني قلق جدا، وسواسي، تتمنى تتخلص من عند هذه الصفة، ما بيه شيء. وبنفس الوقت أي واحد إذا اتصل وأكو صفة مو حلوة وتسيء إليه، لا ما أريد، ما أريد يحكي بيه. صفة أنه ممكن أنه يعني يسولف فيها، لكن ما تسيء الى شخص الكريم ابدا، ما اقبل. احنا جلسه واصدقاء مج ونسولف وندردش،

يعني أنا حلو والله تخابرني مثلا يعني امرأة مثلا خطأ أختي ما خليت أنه أو ما خليت زواجتهم التم أنه أنا خربت بيناته. حلو واحد يعترف فيك ما بيش واحد يقول الله أنا أنغار يعني هواي أنغار أنغار من الناس أنغار من الناجح أنغار من اللي الله ممكنه أنغار من العالم وأتمنى هاي الصفة تروح من عندي حلوة يعني أنا أعتبر هذه شجاعة للأمانة. بس واحد مثلا يخابر أكو صفة مثلا للأمانة صفة تسيء له يعني تسيء لشخصة لا ما يحتاج لأن احنا مليانين أخطاء. لكن في هذا الكرسي أنه من الممكن أنه أنت تصلح خطأ أو خطأين طالما اتصلت وقلت قلت يا بأني أريد أنه أصلح الخطأ فهذه في حد ذاتها أنه هذه تعتبر إيجابية. على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-9-6-4-7-7-0-0-115. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

0: الله عليك الله عليك يا عمور. عندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شخبارك؟
1: اللهم ربي حفظك. تحية لحضرتك والعموري وكل كادر وكل من يسمع هذه الإذاعة الجميلة بهالوقت هذا.
0: حبيبي أنت يا هلا بيك. من ويانا؟
1: أنا وسام الحيالي.
0: أو وسام شلونك؟
1: أسامة أسامة
0: أسامة شلونك شخبارك؟ ما أعرف ليش تقول لي أسامة أقول لك أسامة، تقول لي أسامة أقول لك أسامة.
1: ما أعرف غادي يمي
0: صار وهاي ما تخلص وخذها من عندي
1: أسامة. طيب بالعكس صح. الوسام حسام
0: حبيبي وسام الورد.
1: اللهم ربي حفظك. طبعا الموضوع طبعا انا يوميت اسمعك البارحه كنت غايب شويه مو لان غلطان.
0: والله البارحه انا كنت مجازن شويه يعني ارهاق صار عندي
1: يعني على ما اثبت لك انه اسمعك انا يوميت.
0: انت اخوي حبيبي
1: يعني الراديو غير انا ثبت على هالموجب فقط. رغم اطلع ارجع بالليل فتحت الموجة ماكو فلجأت يعني شلون لبعض الإذاعات رغم أني يعني ملم لبعض الإذاعات كل إذاعات عشان تعرفني يعني تعرف قصدي أخ مهيمن.
0: حلو.
1: أي أي فالموضوع اللي طرحته هذا حقيقة سبب بقلبي ألم. ليش؟
0: ليش حكيلي.
1: بيوم 18/11/2018 اي اي احب وحده 10 سنوات احب وحده 10 سنوات
0: تحب وحده
1: 18/11/2018 والساعه 12 الظهر اتصلت بي مشادة كلامية صارت بيني ما بين هاني إنسان متسرع فأسرعت ما أعرف قمت أحكي شفت حكي ما أعرف قمت أخبط قمت ما أعرف أحكي فت حكي مو بس مو يعني مو غلط ولا هذا لا هيك يعني شجار يعني يصيحوا له أثار يومها شارت تصنط فأسوت أمها
0: زين
1: أخذت تلفون من عندها راحت بلغت أخوتها.
0: طيب.
1: أي ف دزت لي مسجات قالت لي أسامة ترى أخذوا تلفون من عندي عشان تصطمي بي من غير موبايل ترى راح تصير مشكلة كبيرة. قلت قالت دل علي قال أترك الموضوع فأنا سويت تجاهلة الموضوع هذا. قالت أسامة رد خابر أمي وقلها أعتذراني ما أعرف إيش. المهم أنا جات الموضوع سبحان الله
0: زين
1: هسا أنا دا أدفع الضريبة هاي. شنو دا أدفع الضريبة هاي؟ أنت أنا حدد لك الوقت تزيد 2018 التليفون مال الدنيا اللي أحبها أني راح. أخوته قاموا يخابروني يهددوني اي وحتى جاي لبيتنا مصوري على اساس ودزول الصوره مال بيتنا. قلت لهم ما خاب من السالفه. قلت لهم ما مسوي فش فالذنب. قلت لهم اني يعني مشاده كلاميه مجرد احنا صحيح لا غير باللهجه مالتنا عاركه.
0: طيب
1: اي فالبنيه راحت ولحد الان دا ادفع الضريبه. الضريبة شنو الضريبة؟ اللي راحت من عندي ولحد لا غير ما يعني مرة تصور إنه مثلا أجي لبنية إنه أتزوجها ما أقدر. والله ليش ما أقدر أتزوجها؟ لأن هالبنية اللي أنا كنت أعرفها غير جديرة بالحب جديرة بالاحترام جديرة بالأخلاق جديرة بكل المكونات اللي الله سبحانه وتعالى اللي راسمها.
0: طيب
1: لكن غلطة يعني غلطة أنا يعني غلطت. قلت لك يعني مشادة كلامية أنا يعني تعصبت سرعت. أنا إنسان متسرع.
0: أنت اليوم ده تعترف بالتسرع ها؟
1: إيه نعم إيه مو بس بالتسرع حتى مرات عندي في الأشياء غير انه اغضب يعني بسرعه على فد اشياء غير ورا غير يعني رجع حالتي اقول انا ليش ايش كنت سويت
0: ليش انا هيك حكيت ها
1: اي وحتى مرات وين استاذ مهيمن مرات يعني شخص يسيء لي اقول يسيء لي وراها غير يعتذر لي من يعتذر لي غير عبالك اخذ روحي كلها اقول انا ليش انه رديت فالثق بذات الله استاذ مهيمن نزلها رساله انت بعدتها اتمنى الانسان اللي يعني يحبها غير تسمع هاي يعني الرساله فما أتمنى صغير باقي غير إنه ما أقدر أرتبط بأي إنسانة إنه أقول له إنه أنتي حبيبتي وإنه أنتي صديقتي أبداً حتى صداقة مع البنات ما عندي.
0: أو ردة فعل صارت عندك ها؟
1: أي فعلاً ورغم هاي من 2018 يعني صار 8 سنوات ورا سبحان الله بشهرين توفت والدتي.
0: الله يرحمها.
1: اي والله فعلا استاذ مهيمن فهذا غلط اللي انا غلطت
0: طيب
1: فما اعرف اي والله اتمنى الانسان اللي يحبني غير تسمعني والله يا ريت انه انا ما عجبت في شيء مشاده كلاميه لا اكثر ولا اقل بس لكن هلا جرها الموضوع هذا الكبير
0: حلو انا اي قول لي
1: نعم
0: قول لي
1: فياريت بالعكس انا عشان صد مهيمن انا اتمنى عشان تنصحني انه شو اسوي
0: زين يعني موضوع رايد له ما اعرف يا اما تاخذ يعني ناس طيبين ومن الناس الخيرين تروح انه تتقدم لها مره ثانيه وهذا راح يفتح لك يمكن افق اتوقع يعني ما اعرف شنو الحساسيه بالموضوع جوز اهله كلش ما يتقبلون او تنسى الموضوع
1: لا ابدا ما اقدر انسى الموضوع تدري ليش لان هسه لحد العالم تقول لي ليش ما تتزوج ما اقدر اتصور انه اتزوج مثلا يعني ارتبط بانسانه ثانيه واتذكر بالعكس الكلمات والرسائل
0: ما قاعد تقدر تتخطى اي نعم
1: اي نعم اي فعلا
0: طيب هي مسألتين أنا قلت لك عليها أما أنه أنت تأخذ ناس طيبين من الأهل من الإصلاح ذات البين مثل ما يقول وتروح وتقولهم يا أبا أنا رايد بنتكم بالحلال يا أما أنه الموضوع تعوفه هذا
1: لا اللي إن شاء الله الموضوع الأول إن شاء الله نمشي به
0: الله يتكسر
1: يعني الموضوع الأول ما يقدر عوفه
0: يا ربي ويعني ينتهي الموضوع بالزواج إن شاء الله هذا اللي نتمناه
1: ان شاء الله
0: ويتم الصلح ان شاء الله
1: اي على ولا اثبت لك انه انا وفي والله وفي
0: بالعكس يعني بالعكس انت انسان راقي
1: اي والله اللهم ربي يحفظك استاذ مهيمن شكرا لهالمواضيع الحلوه جميله
0: حبيبي انت حبيبي
1: شكرا
0: والله.
1: جزيلا لك حبيبي
0: شكرا حبيبي. حبيبي يا هلا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا
2: استاذ مهيمن شلونك المحترم شلون صحتك
0: حبيبي انت يا هلا بيك
2: الله يخليك ويحفظك وتحية للمستمعين جميعا
0: يا قلبي
2: وتحية للمخرج للكادر
0: يا هلا بيك
2: انا طبعا الموضوع الجديد اللي احكي بيه نسيته الولد سمعته قبلي يعني ذكرت ماضي
0: منو ويانا بالبدايه
2: انا اول مره اصعد وياكم مكالمه
0: اول مره هلا بيك منو ويانا
2: اول مره انا محمد من بغداد
0: محمد ابو جاسم من بغداد شلونك
2: الله يخليك في حفظك استاذ
0: يا هلا بيك
2: أنا شوية من عندي إرهاب اجتماعي يعني قليل
0: إرهاب اجتماعي زين
2: أنا السوشيال ميديا ما حلوة أحب يعني أتمنى غيرها إنه ما أقول لا
0: زين ما جربت إنه تروح على يعني خلينا نقول معالج في الجانب النفسي
2: لا
0: معالج انه يابا ترى انا عندي رهبه عندي فوبيا من المجتمع ما بيه شيء
2: هو صراحه انا ما رحت بهاي الساعه فعلا
0: زين مو هذا الموضوع انه ممكن انه يعني ممكن يتطور
2: مأثر علي بشغلي هاي الكلمه انا ما يعني اقدر اقول لا بس يعني ما اقدر اقولها
0: نعم والله أنا اللي يعني اللي أنصحك إنه انه تراجع ما بيها شيء، انه معالج. وكنا عندنا اخطاء، عندنا انا اللي قدامك عندي قلق،

0: يحصلون بشغله او شيء بفلوس او بدون فلوس يعني بالسيارة اكمل طريقه واروح عليه. وما اقدر اقول لا انا ما اقدر ما ارجع البيت عندي مثلا ثاني يوم الصبح شغل.
1: نعم
0: يعني ما افكر يعني ما تجي ابد.
1: لا ان شاء الله انه شويه شويه. وقلت لك اذا من خلال اخصائي اجتماعي ونفسي ممكن راح يغير لك هواية امور. هذه انا يعني هذه نصيحتي مثل ما يقول.
0: على راسي استاذ.
1: حبيبي نورت.
0: رحم الله والديك وشكرا شكرا لك وشكرا حبيبي. للمخرج.
1: حبيبي.
0: وتحياتي للمستمعين جميعا.
1: هلا بيك.
0: مع السلامة.
1: يا هلا. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم طبعا. وحلوة حد أنه يقول لا يقول لا أنه خاصة أنه ما مأذي حد. أنا هذا الشيء ما أقدر أنا هذا الأجر ما أقدر أنا هذا لا قول لا أنا هذا الشيء ما أقدر أسوي. لازم تقول لا وش وقت حلو اليوم كل واحد انه اعترف بشيء قد يكون مأذي له قد يكون بإساءة حشاء انه يعني خلينا نقول للمقابل واحد معصب واحد قال كلمة عادي طبيعي الموضوع. الاعتراف هو شجاعة. شكرا الى كل الاصدقاء شكرا الى ثقتكم بالبرنامج. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقنا المبدع عمر ثائر. راح نرجع لكم إن شاء الله يوم السبت. نقولكم في أمان الله.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

والله شد تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شد تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شد تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شد تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس. والله شد تحس.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.